0: متواصلة على راديو ميد.
1: شايف المكان مزهزه بألوان، وشايف الطيور بتغرد الألحان، وشايف الزهور

0: فكرت قديم ومعاي حكاية نفسي
1: سلا على راديو ماد دوا السبعة السبعة راديو ماد
0: برايم تايم برايم تايم برايم تايم
2: الثلاثاء 12 مايو 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ماد كالعادة والعويد من الاثنين للجمعة ومن السبعة للتسعة ونص متاع الصباح، ساعتين ونصف من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال 24 ساعة الأخيرة. اليوم باش نحكيوا ذكاء اصطناعي وباش نحكيوا رياضة، باش نحكيوا ألعاب القوى ونحكيوا على النادي ألعاب القوى بالحمامات، وخاصة بعد الزيارات الأخيرة اللي كان نظمها بتبيعة في إطار التعاون مع فرق أوروبية. سمية الرقيق في الإخراج ومعاذ شريف من وراء الميكرو. بعد شوية الموعد مع النشرة الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. أكيد بعدها باش تلقاو الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم، والأخبار الرياضية ما تغيبش على رأس الساعة الثامنة. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

أنا اخترتك من مليون صابر باعي. وصلنا للسبعة وخمستاش دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. قيت باش ناخذوا فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الثلاثاء 12 ماي، باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب في قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 23 و29 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتنجم توصل ل 38 درجة بأقصى الجنوب. ميتيو ناخذوا فكرة على مختلف درجات الحرارة في ولاية تونس الجمهورية. البداية باش تكون بنابل 26 درجة، 28 في سوسة، 27 في المنسير، 25 في المهدية، 28 في صفاقس، 26 في جابس، 28 في مدنين، 29 في تطاوين، وتنجم توصل في برج الخضرة إلى 43 درجة، 32 بقبلي، 33 بتوزر، 32 بقفصة، 31 في كل من سيدي بوزيد والقصرين، 32 في القيروان، 29 في زغوان، 30 في سليانة، 26 في الكيف، 30 في جندوبة، 26 في باجة، 24 في بنزرت، و25 في تونس العاصمة. ميتيو هذه بطبيعة فكرة على درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية اليوم بعد الظهر، ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد شوية جولتكم التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: بتحكي كلهم
1: وياجهم
0: بتو.
1: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
2: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
3: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسائل فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية حمرة حلوة وطبيعية تخرج الفنانة اللي فيا
4: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
5: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
6: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
7: برايم تايم، برايم تايم
8: سبعة واثنين وثلاثين دقيقة على راديو ميز. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل، طريقة السلامة للجميع واحدة واحدة في الاثنين. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين، نلبسوا حزام الأمان ونوسعوا بالنا في السياقة، وإن شاء الله الناس الكل باش نوصوا في الوقت مغير زربة مغير تسرع، وخاصة احترام قواعد الطرقات. وقيت ناخذ فكرة على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم في طبيعة في نهار كيما اليوم.
9: صار في نهار كيما اليوم
8: كما اليوم من سنة 1641 المكتشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا. كما اليوم من سنة 1881 حاكم تونس محمد الصادق باي يوقع على معاهدة باردو التي أعطت فرنسا حق الإشراف المالي والعسكري والخارجي في تونس. كما اليوم من سنة 1894 القوات اليابانية تغزو كوريا. كما اليوم من سنة 1919 الزعيم المصري سعد زغلول يرسل مذكرة احتجاج إلى مؤتمر الصلح الذي انعقد في باريس عقب الحرب العالمية الأولى بسبب اعتراف المؤتمر بالحماية البريطانية على مصر وأبقاء الدول العربية تحت الحماية البريطانية والفرنسية. كما اليوم من سنة 1947 أعلن استقلال منغوليا. وكما اليوم من سنة 1949 أعلن عن دستور ألمانيا الغربية. وكما اليوم من سنة 1951 الولايات المتحدة تجرب تفجير قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي. وكما اليوم من سنة 1956 المتطرفون اليهود في الجزائر يرتكبون مذبحة وحشية ضد المواطنين العزل في مدينة قسنطينة بمساعدة الفرنسيين. كما اليوم من سنة 1965 ألمانيا الغربية توقع مذكرة تفاهم لإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. شخصية اليوم عبدو الحمولي. عبد الحمولي هو مغني مصري ومجدد في الموسيقى العربية وأبرز اسم في عالم الطرب في القرن التاسع عشر الذي امتد أثره إلى مطربي القرن العشرين. ولد عبد الحمولي في قرية الحمول التابعة لمركز بمحافظة المنوفية سنة 1836. ذاع صيته فانتقل إلى القاهرة حيث التقى مصادفة شاكر أفندي الحلبي أحد حفظة الأدوار والموشحات، فتلقى على يديه أصول الغناء وحقق شهرة واسعة في عالم الغناء وكون تختا موسيقيا خاصا به. وتولى محمد عثمان والشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب مهمة تلحين أغانيه. عندما سمعه الخديوي إسماعيل أعجب به وألحقه بحاشيته واصطحبه إلى الأستانة، وبذلك تهيأت له فرصة الاستماع استماعي للموسيقى التركية، واستطاع أن يقدم ألحانا تجمع بين المزاج المصري والمزاج التركي وتحمل الطابع الشرقي. وفي عام 1901 وقبل وفاته بأسابيع سجل بعض أعماله على أسطوانات شمعية، إلا أن رداءتها لم تسمح بانتشار واسع لها. بقي عدد من هذه التسجيلات حتى اليوم. ارتبط اسمه بالمطربة ألمز التي تزوجها وقدم ثنائيا ناجحا ذا عصيتة. لعبت المصادفات دورا كبيرا في حياة الحمولي وألمز كعاشقين شهيرين في القرن 19، ذا عصيتهما في كل أركان مصر تقريبا، فقد انتقل كلاهما من البؤس والفقر إلى الرخاء والثراء، ومن هامش الحياة إلى الشهرة والأضواء، ثم انتقل من التنافس الشديد إلى التقارب والإعجاب المتبادل، ثم الحب فالعشق فالزواج. بدأت القصة بالمنافسة بين الفنانين المنفردين ألمز وعبد الحمولي، وكان من مظاهر هذا التنافس بعض المداعبات الغنائية، حيث كانت ألمز تغني أغنية فيرد عليها عبد الحمولي بأخرى، ولم يلبث الحب أن ربط بينهما وتزوجا، وعاش حياة سعيدة حتى توفيت ألمز فجأة وفي ريعان شبابها، فامتلأت نفس الحمولي بالحزن، وكان عليه وهو الحزين أن يقدم الأفراح للناس بغنائه وصوته الرخيم، فظل هكذا حتى فارق الدنيا. استخدم مقامات لم تكن موجودة في مصر كالحجازكار والنهاوند والكرد والعجم، وعرف عنها رقيه في اختيار الكلمات، ويكفي أنه بعكس مطرب زمانه تعاون مع كبار رجال الدولة الذين يكتبون الشعر مثل محمود سامي البارودي واسماعيل صبري باشا والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر في ذلك الوقت وعائشة التيمورية، كما طلب من بعض الشعراء والمثقفين ترجمة مجموعة من الأغاني التركية إلى اللغة العربية، وهو من أوائل من لحن القصيدة التقليدية مثل أراك عصي الدمع لأبي الفراس الحمداني. ورغم أن تراثه الغنائي ينتمي إلى القرن 19، إلا أن تأثيره كان قويا على كل مطربي العقدين الأولين في القرن 20 أمثال صالح عبد الحي ويوسف المنيراوي وعبد الحي حلمي وسلامة حجازي. اشترك بالغناء في فرقة أبو خليل القباني المسرحية. من أعماله الله يصون دولة حسنك، كأدنى الهواء، متع حياتك بالأحباب، أنت فريد في الحسن، كنت فين والحب فين. قدمت السينما المصرية في الستينات فيلما بعنوان ألمز وعبد الحمولي، قام ببطولته المطرب عادل مأمون بدور عبد الحمولي والمطربة وردة الجزائرية بدور ألمز، لكن الفيلم أسقط الأعمال الفنية ولم يهتم بها كثيرا، بل أسند إلى البطلين أداء ألحانا جديدة لعب محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش كمال الطويل محمد الموجي بليغ حمدي وعلي إسماعيل، مما أفقد المضمون كثيرا من محتواه التراثي ولم يلاقي الفيلم استحسان الجمهور. كما أنتج مسلسلا تلفزيونيا تطرق لسيرة الثنائي بعنوان بوابة الحلواني، وقام بالدورين كل من شيرين وجدي وعلي الحجار. ظهرت ألحان وأغاني عبد الحمول للوجود مرة أخرى بعد وفاته بنحو 70 عاما عن طريق فرقة الموسيقى العربية التي أنشأها في القاهرة عبد الحليم نويرة عام 1967، وطبعت تلك الألحان على أسطوانات من جديد ولاقت قبولا كبيرا. توفي عبد الحمولي في نهار كيما اليوم سنة 1901 عن عمر ناهز 65 عاما، تاركا بصمة لا تنسى في تاريخ الطرب العربي.
9: صار في نهار كيما اليوم
8: كانت هذه جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في نهار كيما اليوم. بوابة الحلواني مسلسل تاريخي مصري من 4 أجزاء يعالج مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر. يستعرض المسلسل الذي يتشكل من عدة أجزاء بعضا منها تاريخ مصر من خلال أسرة بقرية الفرمة التي صارت مدينة بورسعيد بعد حفر قناة السويس، سلط الضوء على نواحي مهمة من حياة المصري الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ينقل مسلسل بوابة الحلواني صورة شبيهة بالواقع ليومية المجتمع المصري آنذاك. المسلسل كتبه محفوظ عبد الرحمن وأخرجه إبراهيم صحن، وشارك فيه الممثل محمد وفيق بدور الخديوي وأحمد راتب بدور سلامة الحلواني وشيرين وجد ألمز وعلي الحجار بدور عبد الحمول. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني.

0: وفا كاش، فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروعها في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش، عشرتنا خير.
1: عشرة سنين من تفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
2: مع صبرة عشرة سنين جودة وأصالة وبنة تونسية. على راديو مات ذوى إثمانية إثمانية. راديو مات بوغ انفو.
3: مرحبا بكم نسأل كل هذه اخبار الرياضة من راديو مات. الترجي الرياضي التونسي كان أعلن البارح من خلال بيلاغ نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك عن إنهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بوميل مع الفريق الأول. وكشف الترجي أنه المدرب كريستيان براكوني باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي. وسبق أنه أشرف براكوني وقتيا إثر إنهاء العلاقة مع المدرب السابق ماهر الكنزاري على تدريب الفريق تحضيرا لمواجهة بيترو أتليتيكو الأنغولي ضمن مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية قبل ما يتم التعاقد رسميا مع الفرنسي بوميل في 21 فيفري الماضي. الترجي كما تعرفوا كان انهزم قدام ضيف النادي الإفريقي واحد بلاش في دربي العاصمة لحساب جولة 29 من البطولة، ومعها فقد لقب بطولة الموسم. حقق الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتصدر الأمل ترتيب المجموعة الأولى من الرابطة الثانية على حساب نادي حمام الأنف بعد التعادل لحساب مواجهتهم البارح نتيجة هدف مقابل هدف. وهكا يحقق الأمل الصعود للمرتبة الرابعة في تاريخه بطباعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير بنتائج الجولة الختامية البارحة، كما قلنا 1-1 مع بين حمام الأنف وأمل حمام سوسة. الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة ينهزم قدام سبورتينغ بنعروس 6-0. اتحاد بوسالم يتعادل 2-2 مع جمعية ميغرينا الرياضية. إلى المساكن يخسر قدام الشابة 4-2. مكارم مهدية تنهزم قدام محيط خارقني 3-1. بعث بوحاجلة ينهزم قدام اتحاد طوين 1-0. والسكاك الحديث فيخس ينتصر على كوكب عقارب هدفين مقابل هدف. هكا باش تولي المباراة فاصلة بين نادي حمام الأنف واتحاد طاطاوين، وين باش يلعبوا براج الصعود. واتحاد بوسالم ومنزل بورقيبة ينزلان للرابطة الثالثة مستوى أول. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إجراء تعديل على برنامج الجولة 15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بتبع الجولة 15 على مستوى الإياب. وفقا للتعديل الجديد باش تقام المواجهة بين النادي الرياضي صفاقس والنجم الرياضي الساحلي نهار الخميس 14 ماي على الساعة 4 بدلا من يوم الأربعاء. وتأتي يجي التعديل هذا بطلب من النادي الرياضي الصفاقسي اللي طلب تعيين مباراته ضد الليتوال في نفس اليوم والتوقيت بالتزامن مع مباراة الاتحاد الرياضي ببنجردين والترجي الرياضي التونسي، حفاظا على مبدأ التكافؤ، خاصة أنه سياسيس والترجي يتنافسين على البطاقة الثانية المؤهلة إلى رابطة الأبطال الإفريقية. أعطيكم البرنامج كامل للجولة الختامية نهار الثلاثاء بطبيعة اليوم شبيبة العمران بشوجة مستقبل مرسى، غدوة الأربعة النادي البنزرتي يواجه الترجي النادي الجريسي، ومستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي، نهار الخميس النادي الأفريقي والأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي المنسيري مستقبل سليمان، نجم التباوي شبيبة القيروان، سي اس اس مع الإتوال، وبنجردان مع الترجي. أعلن نادي النجمة عن تعيين الأسعد الدريدي مدربا جديدا للفريق اللي احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري اللبناني، وكان غادر الدريدي منصبه كمدرب لنادي قسنطينة بمطلع الشهر الحالي بعد التواصل الاتفاق مع الهيئة المديرة للفريق يقضي بالقطيعة بالتراضي بين الطرفين، ودرب الدريدي عدة نوادي من بينها سياسات الإدوال شباب قسنطينة وأهلي بنغازي الليبي. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد اليوم، البداية بالليغا الإسبانية، 6 سيلتا فيغو مع ليفانتي، 7 بيتيس مع إلشي، والثمانية ونص أوساسونا مع أتلتيكو مدريد. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ الشريف، إلى اللقاء.
4: أوروميد فيزا.
5: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
6: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: 8:14 دقيقة على راديو ميت. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. باش نبداو في الاستضافات اللي خاصة ببرنامج اليوم وتسويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: سعادة برشا باستقبال عبر الهاتف الدكتور محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. سي محمد صباح النور، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. اهلا وسهلا،
0: شكرا، يعطيك الصحه سيدي على قبول الدعوه الهاتفيه. سي محمد، اكيد الاوساط لهنا في نابل وخاصه بطبيعه الناس تحب تسال وتحب تعرف ما قال اليها التحقيقات نتاعكم والبحث نتاعكم فيما يتعلق بالتسمم باحدى المواد الغذائيه في احدى المطاعم بالجهه.
2: شكرا على الاستضافة. وفي الواقع قبل كل شيء احنا وين يدخل فصل الصيف اللي هي درجة حرارة مرتفعة ديما عادة نسجلوا مثل هذه التسممات الغذائية الجماعية. نحكي على التسمم الغذائي الجماعي هو وقت اللي يكونوا حالتين فما فوق عند نفس الأعراض واكلين نفس المادة الغذائية. وضعية الحال بالنسبة للنابل احنا وين علمونا في أول من أول وهلة فما ثلاث حالات. احنا ما نقعدوش نستناو كوزارة الصحة، وزارة الصحة هي تتكفل بالعلاج، ولكن أيضا فما الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي تنطلق مباشرة في عملية الاستفسار باش نشوفوا شنو الأسباب اللي أدت للتسمم. بطبيعة نشوفوا ظروف الممارسات داخل المحل وكذلك شنو هي الأكل المشتبهة وشنو هي الجراثيم اللي أدت لهذه التهومات باش ناخذوها بعين الاعتبار في قادم الأيام، لأنه واحدة بالنسبة لنا وتوا داخلين على فصل الصيف وجاية أفراح ومستكثر اللمات العائلية. وإحنا تعرف تسمى مواد غذائية سريعة التعفن اللي لابد أن نتعامل معها بطريقة محكمة، سواء كان في علاقة بالسلسلة التبريد أو خاصة أكل النظافة، معناها شروط حفظ الصحة أثناء ممارسة النشاط وكذلك غسل الأيدي. إحنا بالنسبة للمطعم هذايا اللي سبب تسممات غذائية طبيعي جدا، إحنا العملية الإحصائية على مستوى بعض المسمين كلها يعني كونفيرج فير انه خذاو طلع من المطعم هذا. وبالطبيعه مشينا على عين المكان واتضح وانه فعلا فما اشكاليات صحيح اختلالات كبيره في علاقه بالممارسات الزايده، في علاقه ب تجهيزات، وكذلك في علاقة بحتى الأمور الاستركترال، يعني القاعدة متاع احترام قاعدة المشي للأمام هذيك ماهيش محترمة باعتبار وأنه برشا عن كومبرمون إلى غير ذلك. احنا في الحالة هذه باش نوقف العدوى اخذينا القرار الفوري متاع الغلق لأنه الغلق الفوري للمحل يخلينا ما عندناش قدر وقت اللي هي فما جرثومة الدور غادي بطبيعة تنجم إذا كان أنت باش تخليه يخدم للطن اللي أنت تكمل العملية الاستقصائية نتاعك بطبيعة باش تكون فما إشكالية كبيرة لأنه الجرثومة باش توصل أكثر عدد ممكن. دونك علاش احنا اخذنا القرار باش نغلق المحل وقتيا الى حين تترك النقاط. بالطبيعة هذه فيها اعتبر اجراء اداري اجراء وقائي عمل من مبدا الحيطه والحذر اللي عطاها لنا القانون. وبالطبيعة مع بالتوازي مع هذا معناها باش تتواصل العمليات لانه احنا هذايا اجراء اداري ثم اجراء جزائي اللي هو تتبع جزائي في علاقه باعداد محضر عدلي باش يتم متابعته ويحاسبه القضاء ومتابعته الى غير ذلك. تعرف انت القانون في الامور هذه صعيب شويه لانه ثم عقوبات جزائيه ثم عقوبات نجم توصل حتى السلب الحريه. يعني بالنسبه لنا احنا مزدي الخدمات اللي تسبب في التسمم الغذائي هو مجبور قانونا، هو ملزم قانونا باش ما يوزع كان مادة آمنة. هذا القانون واضح وصريح أنه ألزمه باش يعمل المراقبة الذاتية، ألزمه باش يوصي نظام الجودة، وألزمه باش يعمل اكتلاء الإجراءات مصادق عليها من طرف الهيئة ويتم احترامها، ولكن مثابة كونترا بين المزد خدمات والهيئة. دونك هي فرصة الحقيقة باش نأكد على ضرورة احترام كل شروط السلامة اللي يلزمها تكون موجودة، خاصة احنا في الفترة هذه درجات حرارة مرتفعة، دونك معناها ظروف ملائمة جدا لتوالد كل انواع الميكروبات، خاصة منها الميكروبات اللي تؤدي الى التهوم الغذائية. والحمد لله العمل التهوم الغذائي هذايا معناها ما تمشي حالات خطيرة، ولكن تتم غذائي.
0: سي محمد لو كان لو كان تسمح زيد تفصلنا اكثر، كيف صارت عمليه التسمم وشنو هو الماده اللي خليت تصير حالات التسمم؟ هي هل هي معناتها الماكولات او معناتها جيت من حاجه اخرى مش من المحل؟
2: ده هو واضح جدا انه المحل هو المعلوم العمل هذا داخل المطعم والأكلات الموزعة هي اللي كانت تصدر، لأنه احنا القاسم المشترك أغلبهم مستهلكين المايونيز، وتعرف أنت المايونيز في ظروف كما هكا خاصة كي تبدأ شروط سلامة وحفظ الصحة ماش محترمة، خاصة في علاقة بأكل تلوث التقاطعي وفي علاقة بغسل اليدين بالطبيعة باش تكون ضمن
0: المايونيز. سي محمد المايونيز تم إعداده في المحل أو يجي من محلات أخرى؟
2: لا لا هو صنع محلي، هو يصنع فيها على مستوى المحل. تعرف أنت وقتنا نحكيه على مايونيز نحكيه على عظم هو العظم، ما تعرف أنت الزنقة الفلقة، معناه وقت اللي إحنا توا نمسوا مادة غذائية نية ومن بعد من غير ما نغسل يدي بالكتاء ونحترم شروط حفظ الصحة نمس حاجة أخرى بطبيعة باش نهزك الجرثومة مع درجات حرارة محترمة وملائمة لتولد الواحد، معناها في ظرف وجيز جدا كل شيء ينجم يصير. وبالتالي احنا التسمم هو ثابت على مستوى المحل بالطبيعة، هو هي معناها وهذه فرصة باش نأكد على انه راهو كل من يتسبب في تسمم غذائي جماعي راهو باش تكون متابعته قضائيا، لانه سلامة المستهلك حاجة ما نتلاعبوش معاها وما نتسامحوش فيها، وحتى القانون راهو المزد الخدمات او اللي يوزع مادة غذائية اللي اضرت بصحة المستهلك راهو حتى امكانية الصلح غير واردة في الموضوع. وبالتالي ان شاء الله احنا الحويجات لابد أن نكتب عليها نظافة غسل اليدين بصفة مستمرة، هذه راهي ضرورية، احترام قاعدة المشي للأمام، معنا مش نمشي قدام نحضر الماكلة ومن بعد نرجع للماكلة النية وهكذا دواليك هكذا الفاي بيان، هذيك راهي تنجم تعطينا التلوث التقاطعي. واثنين احترام سلسلة التبريد، لأنه كل ما عنده علاقة بالمواد الغذائية سريعة التعفن هي يلزمها تكون محترمة وتكون في محفوظة في ظروف صحية، خاصة منها سلسلة التبريد اللي يلزمها تكون محترمة جدا. وبالطبيعة اللي لاحظناه زادة على مستوى المحل هو ما يفصلش بين الني ومع بين السخون والبارد، ما يفصلش بين المواد الغذائية الطيبة والنية، وبالطبيعة هذه عنصر أساسي في تلوث المواد الغذائية. وإحنا وقتنا نتكلم على الحالة هذه رانا نتكلم على وضعيات مشابهة، والناس اللي تسمع فينا يلزم كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار، لأنه الأمور هذه راهي ما ترحمش.
0: أكيد. سي محمد قديش كان عندك أرقام لو تسمح عدد الحالات التسمم؟
2: هو احنا بالنسبه لينا راهو العدد في حد ذاته ما يعنيناش حاجه كبيره، لانه احنا تسمم غذائي جماعي نعتبروه بدايه من اثنين فما فوق نعتبروه تسمم غذائي جماعي والعدد ما يعنيناش. ولكن في الحاله هذه احنا صحيح في الاول الاحصاء متابع بالبدا، ولكن بعد الحقيقه ولات فما حسينا اللي فما فينومين تاع بسيكوز وبدات برشا ناس من غير ما عندها
0: يتهيئ لها
2: وصل إلى غير ذلك. وإحنا هذه الإدارة الجهوية للصحة تتأكد من الموضوع ومن بعد نعطيه الأرقام الحقيقية. ولكن ثابت هو أنه تسمى تسمم غذائي جماعي وهذا ما فيش حتى نقاش.
3: يعطيك الصحة، مشكور جدا دكتور محمد الرابحي، شكرا لك. كنت معنا رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكرا لك على كل المعطيات اللي مديتنا بها في الانترفيو. الانترفيو أكيد كما كنتوا تسمعوا ثبوت حالة التسمم الجماعي. لهنا يلزم كل الناس اللي خاصة تشتغل في هذا الجانب المتعلق بأجزاء الخدمات الغذائية أنهم يردوا بالهم، أولا كما كنتوا تسمعوا، أولا يردوا بالهم أرواحهم لأنها فما تتبعات جزائية، ثانيا صحة العبيد ماهيش لعبة. لهنا يقدموا مأكولات ولكن قدموا معناتها حاجات غذائية باش تمشي لل معدة الإنسان وتدخل لبدن الإنسان، فلا بد أنه نحافظوا على كل شروط ونحترم كل شروط الصحية، لأنه غلطة بسيطة نجم تؤدي إلى الله يقدر كوارث. إن شاء الله بالصحة والسلامة للناس اللي تسمت، إن شاء الله بلطف عليهم، وإن شاء الله بطبيعة الناس اللي تسمع فينا خاصة اللي حالين المطاعم أنه يراعي ربي في الناس ويراعي رايحهم ويعرفوا شكون يخدموا. مش معقول أنه نخدموا ناس ما عندهاش الكاليفيكاسيون اللازمة والمطلوبة باش تشتغل في المطابخ، مديش نخدمه اللي جي معناتها نحطوه في المطبخ، راهو صحة الناس ماهيش اللعبة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. الموسيقى ونواصلوا في استضافتنا لليوم في برايم تايم.
1: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال إنستغرام ولا عشان يوتيوب راديو ميد. راديو ميد.

0: اللحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
1: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين، طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
2: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
3: بابا يكومون الفواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر، هزو كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالوي في مكونكتين.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيام تاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: برايم تايم، برايم تايم time.

0: بريم تايم
1: 38 دقيقة على راديو ماز صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. باش نحكيوا الذكاء الصناعي باش نحكيوا على التطبيقات اللي نجموا نستعملوهم من خلال الذكاء الصناعي. وأكيد شكون غيره باش يكون بحذنا ويحكي لنا على الذكاء الصناعي توت سويت في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: الدكتور صابر القسنطيني الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل. أستاذ صباح النور مرحبا بك.
2: صباح النور شكرا على استضافة مرة أخرى.
1: شكرا عليك أنت على حضور الدعوة وبطبيعة قبول الدعوة وحضورك معنا وخاصة مجهودك التطوعي في التثقيف الخاص بالذكاء الاصطناعي. يعطيك الصحة على كل الحلقات اللي كنت حاضر فيهم معنا وبطبيعة الحلقات زادة اللي باش تكون حاضر فيهم معنا. اليوم أستاذ صابر القسنطيني باش نحكيو على التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. عديد المجالات هي اللي تم استعمالها في هذا بطبيعة الابليكاسيون الموجودين لهنا وباش نمشيو بشوية بشوية وتحاول تفسر لنا ساعة. أولا كما العادة المفاهيم ما هي التطبيقات هذه وشنية دورها وكيفاش الولوج إليها. الولوج قولك فيها
2: التطبيقات الذكاء الاصطناعي عديدة برشا وبصراحة نحكيو فيه في الحصة حتى في تونس فما مجالات متقدمين فيه وعندنا مشاريع. كانت تحبوا نبدأ أحد المجالات هذه هي المجال الفلاحي. المجال الفلاحي تقريبا بين 9-10% من الناتج الداخلي الخام الفلاحة فقط. الفلاحة تقريبا 13% من اليد العاملة التونسية تخدم في المجال الفلاحي. فالمجال هذا مهم جدا لكن للأسف المجال الفلاحي الذكاء الاصطناعي ما تخلوش كما يلزم لعدة أسباب منها ممكن يعني الفلاحة الصغار معناتها استثمار في الذكاء الاصطناعي ممكن ما يشوفش نتائج متاعه. لكن التطبيقات في المجال الصناعي في مجال الفلاحة كبيرة برشا. نبدأ مثلا في الترشيد استعمال المياه. تعرف انه تقريبا الحمد لله السنة وضعية السدود بين عم ناول وسنة تحسنت شوية لكن قبل أولة عم ناول وصلنا 30% وصلنا معناتها لمستوى شح وجفاف كبير. فوجب انه استعمال التكنولوجيا هذه لترشيد استعمال المياه. احنا في تونس عنا شركات طورت أنظمة لنظام الري الذكي. كيفاش يتم استعمال حساسات لقراءة رطوبة التربة رطوبة الهواء قراءة التنبؤات الجوية وناخذ كل البيانات هذه ويتم تحليلها والفصل والحرارة الطقس ويتم تحليلها الكل حتى أنه ناخذ القرار الأمثل أنه كيفاش نسقي ولا ما نسقيش وكيفاش نسقي وشنو البرنامج الري متاعي على حسب اللي موجود
1: ووقتاش نسقي
2: وقداش نسقي. فالوقت اللي نلقى أنا الرطوبة نسبة الرطوبة فممكن يعني مش لازم نسقي. قلت لي انا يكون عندي كل في الجمعه نسقي 4 سوايع نعرف ان ثم مطر جايه بعد 3 ايام رطوبه الارض ماهيش كبيره فعوض ما برمج انه نسقي 4 سوايع مش نسقي ساعتين. فالذكاء الاصطناعي يحاول انه يقرا كل البيانات هذه وبطريقه اوتوماتيكيه ينجم ياخذ هو القرار وحده بانه يتم السقي الري او ما يتمش الري. هذا في احد المجالات مثلا
1: لهنا سامحني استاذ صابر نقولوا هكا واحده واحده معاك وخطيبه خطيبه لهنا نحن نمدوه بالمعلومات وهنا شكون ياخذ القرار الانسان ولا الذكاء الاصطناعي؟
2: الحلول اللي موجوده والشركات الانظمه اللي موجوده اللي مطورينها سواء تونسيه او غيرها تونسيه. طبعا المتحكم الاخير تحت قرار الإنسان لكن ثم الأنظمة هذه قادرة أنها تأخذ قراراتها وحدها. يتم فقط إعلام الفلاح بأنه مش يتم الري أو يتم الشري. نجم الفلاح هو يلغي القرار هكذا لأسبابه لأسباب شخصية لتجارب متاعه فالقرار يرجع له
1: يصح رأسه مع الذكاء
2: الاصطناعي. ما المشكله انه احيانا شنو شخصيا انا طورت انظمه للجردم تاعي فيقول لي راهو بعد 4 سوايع ثم مطر والشمس وسخانه ولا ثم حتى ريحه الصحاب وبالفعل ما تصبش المطر. فانا نجم انا اقول له لا اسقي 4 سوايع خاطر نعرف حسب رؤيتي للطقس ما ثماش مش تصب المطر بعد 4 سوايع معناتها ثم اخطاء في قراءات النماذج الذكاء الصناعي قد تخطئ.
1: ديما نحطوا في بالنا هذا.
2: طبعا اكيد اكيد لانه المسؤوليه عليها.
1: لهنا مثل هذه التطبيقات ومثل هذه الابليكاسيون كيفاش نجم تعاون الفلاح وخاصه شنو تنجم توفر له؟
2: توفر له أول حاجة الجودة. مثلا كيف نحكيه على جودة الثمار تعرف مثلا في ولاية نابل عندنا البرقدان. احنا للأسف في تونس استعملت الدرون مش لحد الآن معناتها مش رائجة ومش مسموحة لكن في بعض الدول الأوروبية في القطاع الأراضي الكبيرة. أنا باش نعرف أنا جودة المنتوج الفلاحي وكمية المنتوج الفلاحي الاثنين نحب نكون عندي فكرة هل أنه البرقدان بتاعي مريض شنو النوع المرض. فنخلي الدرون هي الدور في البرسيل الدور بنصفوف أحدها تقعد ساعة ساعتين ترجع لي تعطيني تقرير كامل تقول لي راهو عندك تقريبا 30% من المصابة راهي ضربت بنوع المرض هكا موجودة تقريبا في البرسيل هكا وهكا وتعطيك راهو تقريبا تقريب الكمية البرقدان اللي موجود. فهذا يخلي انه الفلاح مش لازم يدور الفلاح اللي عنده 10 هكتارات مش يدور على 10 هكتارات باش يشوف عنده شي شنو نوع المرض او احيانا يعني نجم انا نفيق بالمرض في الأشجار اللولانيين
1: في مرحلته الأولى.
2: فهذا كله ذكاء اصطناعي درون عنده كاميراوات الكاميرا تقرأ الصور الصور يتم تحليلها بالذكاء الاصطناعي لتحديد نوع المرض لتحديد الكمية متاع الثمار اللي مش يتم جنيها أنا يخليني نستبق قديش من عامل نجم ناخذه شنو المكان طريقة تسويق المنتوج كيفاش هذا كله مازال والشجرة والثمرة مازالت في شجرتها فاستباق هذا يعاوننا برشا
1: ليزابليكاسيون هذوما كيفاش يلقاهم الفلاح وكيفاش يدخل لهم معناتها نحكيو أكيد حاجات ديزابيسي بالنسبة لك أنت لهنا الفلاح كيف يقتني مثل هذه الابليكاسيون كيفاش يدخل لهم كيفاش يتعامل معهم؟
2: طيب هو اللي ناقص بالضبط هذايا ناقص انه الشركات هذه سي دي ستارت اب فممكن يعني متوجه اكثر للشركات الكبرى او للسوق الكبيره. هو موجودين تمام كيف تحل حتى على الفيسبوك انا يعرضوني برشا عند التطبيقات التونسيه والا الاجنبيه نحكي خلينا نحكي على التونسي موجودين اللي ناقصين انه التواصل ممكن المعارض مش
1: حاضرين
2: كفايه لا حاضرين لكن المعارض مش برشا تلقى معرض في ولا زوج معارض في السنه غير كافي للتعريف منتوجاتهم. وزاد كيف الفلاح انا ما نتصورش الفلاح الصغير باش يمشي المعرض باش يشوف المنتوجات هذه فلازم احيانا انه الشركه هي اللي تمشي للفلاحه الفلاح الصغار. ما نتصورش انه معناتها الفلاح الكبير باش يسيب منتوجات الفلاح الصغير يهتم بهم لكن لازم بالعكس لازم صاحب الشركة وهو يمشي للفلاح ويكون معناتها أدبتي للطلب متاعه.
1: هذا فيما يخص المجال الفلاحي باش نحكيه على المجال الطاقي تقريبا من الحاجات المهمة والحاجات العالم كله يتحدث على المجال هذا اللي هو مجال لضمان المستقبل إذا صحت العبارة على مستوى التدفئة على مستوى التنقل على مستوى الصناعة معناتها هذا المجال اللي تقريبا أصبحنا في حاجة أن نفهموه وما نبقاوش مكتفين يدينا معناتها يلزمنا نمشيو فيه وتقريبا الذكاء الاصطناعي يعاون برشا في هذا المجال.
2: صحيح الوكالة الدولية للطاقة خرجت تقارير في أفريل 25 وحينته في أفريل 26 سنة تقريبا عنده شهر خرجت عدة إحصائيات فمن ضمن التقارير هذه الإحصائيات هذه تقول أنه استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة على مستوى العالم قد يربحنا 1.3 تريليون دولار في السنة إلى غاية سنة 2030 استعمال الذكاء الاصطناعي قد ديما في نفس الأفق أفق 2035 قد ينقص في انبعاثات الكربونية ثاني أكسيد الكربون فقط استعمال الذكاء الاصطناعي. ف فأصبح يعني هذا الذكاء الاصطناعي موش وسيلة، أصبحت هي ضرورة استراتيجية يجب على القطاعات الأخذ بعين الاعتبار الوسيلة هذه في القطاع الطاقي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطاقي، وبصراحة أنا معناتها فرحان برشا للموضوع هذا تطرح، وفرحان برشا أنه مثلا ستيج ماشي في الموضوع هذا، أنت مش جديد دون بلوس. نعطيك بعض الأمثلة من استعملت الطاقة. في خرج تقرير في تونس بين 2010 و2021 ثم تقريبا خسائر ما يقدر بواحد مليون دينار في في في الطاقة، يعني استيج عطات فريزو انرجي وبين اللي تفوتر ثم تقريبا فارق تاع مليون دينار. فلهنا كيفاش يتم عندها الحل؟ الحل انه الشبكات سمارت جريد، الشبكات الكهرباء الذكيه، والستيك قامت بدات في المشروع هذا من 2021 بدات في التركيز المشروع بالعدادات الذكيه. انت تو بالشبكات الذكيه الى حد الان سمارت جريد، فاصبح الشبكه بطريقه اليه تقدر تتنبأ بأعطال. كنت فكر في 2025 في صيف 25 وقت صار البلاك أوت، لو كان الشبكة متاعنا فيها أنظمة بتاع ذكاء الصناعي ممكن تتنبأ بالطلب هذايا، ويتم يعني قصان أو عندهم ستيج عندهم الخبرة الكافية. فلهذا أنه تمشي يعني في ستيج عنا كيف قريت المقال تقريبا النظام هذا، لأنه النظام الشبكة الذكية يخو برشا سنوات فلوس كبيرة وبرشا سنوات. احنا بدينا باللبنة الأولى اللي هو العدادات الذكية، العدادات التقليدية اللي موجودة في الدار، يعني تقريبا استهلاك تقريبي واستهلاك نشوفه مش يومي
1: تجاوزها الزمن.
2: اي وهيك علاش ستيج
1: اصبحت مضره في بعض الاحيان.
2: هو اي صحيح الاجهزه الجديده تولي اللي موجوده في الديار واللي قاعدين هي ذا يسميوها ذكيه، لانه سي اون طون ريال، معناتها اني قراءه العدد تكون اني في تقليص التقليص الخسائر. فلما تكون عندك انت شبكه تقدر تتنبأ الشبكة تقدر تعالج نفسها بنفسها، طبعا ديما نحكي الإنسان موجود هو المسؤول الأول، فنربحوا برشا نربحوا فلوس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشبكات الذكية. ثم طاقات متجددة يعني مثلا في قليبيا وفي الهورية بالأحرى في الهورية ثم الليوليان ثم عنا في تونس بدينا في الاستعمال الطاقة الشمسية. لو نقرن استعمالات طاقات متجددة بالذكاء الاصطناعي فيصبح عنا نيض أنظمة قادرة أن تتنبأ. تتنبأ بيش الطاقات البانو سولير هذوما الفوتوفولتايك، اذا مثلا الشمس ما ثماش انرجي، اذا ما ثماش الزيوليان، اذا ما ثماش هواء ما ثماش طاقه. فانا لو كان عندي نماذج نظام نتاع ذكاء اصطناعي نجم نتنبا شنو قدش الهواء واتجاهات الهواء من قبل، باش انا نعرف نخزن كيفاش نخزن كيفاش نجيري لي باتري نتاعي ونخزن. وخاصة تو راه الاتحاد الاوروبي قريب، راه الاتحاد الاوروبي قاعد يستثمر في الطاقات النظيفة. فهذه يعني هذه مجال مهم برشا باش انه نجموا نطوروا في المنتوجات نتاعنا.
1: هذا مهم جدا، ونفهم انه العالم كله تطور في هذا المجال، ولهنا احنا من خلال التعريف بالتطبيقات هذا بنفسروا ونوضحوا المجالات اللي يمكن استعمالها فيما يخص الذكاء الاصطناعي. خاطر الذكاء الاصطناعي مش تحط تصويرتك ودر شنو تبدلها وواحد تولي على النسر ولا على صيد ولا فما مجالات أخرى أهم وأهم برشا. من المجالات زادة المهمة هي الاقتصاد الدائري، ولهنا صابر قسنطيني الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل من المجالات المهمة واللي نجموا من خلالها نوفر فلوس ونحافظوا عليها.
2: صحيح مجال مهم برشا وسؤال حلو برشا. الاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، ساعة شنو هو الاقتصاد الدائري؟ تقليديا كل منتج ينتهي مدة صلاحيته أو ينتهي فيمشي للفضلات. الاقتصاد الدائري أنه كيفاش المنتجات هذه سواء كانت أجهزة إلكترونية سواء كانت أطعمة غلال أي حاجة كيفاش إعادة دمجها في الدائرة بمختلف الأشكال، ماكلة تصبح مواد عضوية، الأجهزة الإلكترونية اللي وفاء عمرها فيتم تنحيط القطاع متاعها، وثم بعض القطاع راه فيها ذهب أصلا، ذهب يعني فيتم استخراج الذهب منها وإعادة تسكلتها، البلاستيك كيف كيف. فالذكاء الاصطناعي كيفاش يتم كيفاش ينجم يحسن الرسكلة؟ عندنا احنا في تونس عندنا شركات نتاع إعادة الرسكلة، لكن بعض الشركات ما زالت تستعمل اليد العاملة. يعني اختيار الفلتراج نتاع البلاستيك وحده، المواد المعدنية وحدها، المواد العضوية وحدها، هذا عمل يدوي بحت. اللي نجموا نستعملوه انه تقليص اليد العاملة واستعمل اكثر الذكاء الاصطناعي، يكون عندك كاميرا مربوطة بنظام كامل، هو يعمل التري وحده، تربح وقت، تربح دقة، فيتم تسريع نوعا
1: وتواصل في العمل،
2: طبعا تواصل في العمل وسرعة. احنا حاشنا خاصة بسرعة النفاية، ترى هو اللي قاعد نطيشوا فيه عدد كبير، يعني سي فلوس نطيشوا فيها مراو في
1: الفلوس،
2: راي فلوس. فصحيح انه ثم عقلية وراها، الذكاء الاصطناعي في المجال هذا راهو قبل آلات، هي عقلية قبل كل شيء، لازمك عقلية كاملة وراك متاع مواطنين. تري يكون من الدار، ما نجمش نعمل أنا تري كامل،
1: سهل الأمور من الدار.
2: أي طبعا طبعا، فعنا فلوس كما قلت لك، فلوس نطيشوا فيهم في القاعم في التراب.
1: هذا من المجالات المهمة. باش نختموا بمجال يهم الجهة أكيد، المجال السياحي، والمجال اللي من خلال هو نجم الذكاء الاصطناعي يعاون هذا المجال. ولو نعرفوا أن جماعة السياحة نسلموا عليهم برشا، ما يحبوش بالتبديل برشا، ما يحبوش يغيروا شوية، لكن من خلال مجال الذكاء الاصطناعي اكيد قادرين، والمجال الذكاء الاصطناعي قادر انه باش يطورهم شويه، ويطورهم الخدمات نتاعهم، وخاصه ينجم يكون مساهم في مزيد ربحهم في الجوانب والقطاعيه اللي تخصهم،
2: وخاصة تنويع المنتوج السياحي.
1: بارك الله فيك.
2: معناتها المنتوج السياحي يعني مبقاش السائح اللي يجينا لتونس باش يعوم في البحر، ولا يمشي للريستوران باش ياكل، مش هذا السائح اللي حاشنا به ونمشي دخل لنا العملة الصعبة.
1: حتى هي السياحة هذيك ما نتصورش ما زالت موجودة برشا يعني.
2: بالضبط. اي بالضبط. فأنا مثلا سائح كيف نمشي لمدينة حمامات اللي فيها مدينة العربي، ولا نمشي للجم مسرح الجم، ولا نمشي دقة، ماذا بيا نعيش اللحظة هكية. كيف نمشي ندخل مش الدقة، ما نحبش نشوف الليروين، نحب نشوف المدينة، نحب نحوس بها، نحب يعني تجربة كاملة. هنا ذكاء الاصطناعي يجم يدخل، فينجم نطور أنظمة ذكاء اصطناعي معزز بالواقع، يعني الواقع الافتراضي، فيصبح بصراحة تجربة حلوة برشا. مع أنت وانا اقترحت على البعض، لكن إن شاء الله تكون الشركات مهتمة، هذا عمل من الشركات تاع تطوير برامج هذه. نمشي نحوس، سواء نحوس في الجم، نشوف لي جيري قاعدين بحذية، قاعد نحكي معاهم، نخاطب معاهم،
1: محاكيت
2: وحقيقية. يعني أنا قاعد نمشي ونشوف اللي قرية، نشوف في الناس قاعدة تحارب، في الأسد قاعد بحذية. التطبيق الثاني في مجال السياحة أنه كيفاش نجم نطور برامج وأنظمة تعطي للسائح تجربة بيرسوناليزي. أنا سائح عندي تطبيق، نقول له راني نحب، انا عندي ميولات هذه، نحب نعطيه ميولاتي، فيعطيني الاماكن حسب اللي لازم نزورها، البرامج المواقع اللي لازم نزورها حسب التجربه نتاعي، فريكومونداسيون يعني. هذا يعني كيف فلازم يكون، لازم التطوير، معناتها الافكار كبيره موجوده،
1: ونجموا زاد حتى في المجال السياحي من خلال زاد لي زابليكاسيون اللي حكينا عليهم تاع الطاقه، يعاونوهم في النزول، في الاستهلاك نتاع المياه، في تصريف المياه، في استهلاك نتاع الطاقه. نتصور نجموا اذا كان يكون التعديل مثلا بالذكاء الاصطناعي بالنسبه للطاقه، للكليماتيزاسيون، ولا في التدفئه، ولا في المياه، نتصور يعاونهم برشا.
2: طبعا هو حلو الطاقه والسياحه، هو الطاقه والسياحه وال
1: هكا عامل لنا ابلكاسيون
2: ان شاء الله، علاش لا خلصوني
1: سي هو خلصوني هو تلوت
2: لك السياحة بالبطاقة بالاقتصاد الدائري مش تزيد الاقتصاد الدائري ثلاثة مع بعضهم يجيوا في حل واحد. يعني تصور أنت كمية الفضلات اللي يجيوا في موجودين في المطاعم سواء السياحية أو
1: مرعبة.
2: علاش ما يكونش أنا عندي نظام يتنبأ
1: لك الجانب القانوني في المسألة هذه؟
2: لا مش لازم. أنا فقط أنا نحب نعرف أنا تقريبا غد الأسبوع الجاي تقريبا قديش عندي من حريف مش يدخل لي، معناتها خاطر الحريف ثم اللي نعرفهم قديش بيجي وثم اللي متعدي بس أجي. فأنا ينجم يتنبأ لي راو في الموسم هذا جرات العادة أنك تصرف تخرج نعاش قديش مصحن مقرونة نعاش قديش مصحن في، فيتنبأ لي يقدر يعطيني، فأنا نجم نقلص من الفضلات. الطاقة يعني تصور أنت النزل ما عندهاش دي بانو فوتوفولتايك، ثم برشا عندهم طاقة شمسية بيمكن فزدت هذوما لي بانو هذوما، ما نجمش نستعمل أنظمة تاع ذكاء اصطناعي يتنبأ لي تاع بالوقتاش انه طاقة البانو هذوما باش يطيحوا اون بان
1: يحذرني ولا
2: باش مش حتى يحذرني باش خاطر راهو كيف معناتها نوقف هالماكينة هذا فلوس يا خويا. انا وقت اللي انا نتنبأ انه راهو تقريبا بعد شهر راهو ممكن تكون عندك مشاكل، فانا نتنبأ.
1: يعطيك الصحة صابر القسنطيني الأستاذ المحاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل على هذه المقدمة المتميزة والتعريف الواضح والبيداغوجي خلينا نقوله فيما يتعلق بالابليكاسيون ومجالات استعمالها. مشكور جدا كنت ضيفنا في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: الذكاء الاصطناعي باش نحكيو ألعاب قوى مع النادي ألعاب القوى بالحمامات وطبيعة وآخر المستجدات لهذا الفريق.

0: أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: كل لحظة نعيشها كيما نحب كيما نختار، حرة مرتاحة وواثقة في كل خطوة. أوان سيرفيت هيجينيك تعطيني الراحة والنعومة في كل لحظة، تصميم مرتاح وكونفور وحتى في الليل تضمن لي إحساس بالأمان. أوان كل لحظة ليك انتي.
2: سيلور على راديو مات ذوى التسعة. راديو مات
3: برايم تايم. برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 9:04 دقائق على راديو ماد صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم واصلين في استضافتنا لليوم الانترفيو. سعداء برشا باستقبال نادي ألعاب القوى بالحمامات اللي حاضر في شخص السيدة حياة بوقسيلة رئيسة النادي. مدام حياة صباح النور، مرحبا بك.
1: مرحبا جميع مستمعين راديو ماد، مرحبا بكم الناس الكل وشكرا على الاستضافة.
0: يعطيك الصحة لله، شكرا على قبول الدعوة. ياسمين أبو ستة الكاتبة العامة صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا. وسي حمادي مراد المستشار الفني للنادي. سي حمادي صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير سي معاذ، صباح الخير للسادة المستمعين والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
0: يعطيك الصحة، أنت الدار دارك سي حمادي، وقت اللي تحب تحل الباب وتدخل مرحبا بك في برايم تايم وفي راديو ميديا. حمادي على الحضور معنا في برايم تايم. مدام حياة، حاجة مهمة قمت بها الأسبوع الفار تقريبا والأسبوعين اللي فاتوا، هو من خلال الاتفاقية الشراكة مع فريق الفورفيل الفرنسي اللي كانوا ضيوفكم لهنا في الحمامات ونابل. بالطبيعة أولا كنت حطنا في الإطار لو تسمح.
1: احنا سبق وجينا لراديو ميد وحكينا على الاتفاقية هذه اللي هي كانت كمشروع بعد

0: يعني مدام أني. وهذه السنة دونك أول زيارة بعد إمضاء الاتفاقية هذه، وبدينا في برمجة مجموعة من الأهداف اللي رسمناها في المشروع متاعنا على الاتفاقية.
1: الاتفاقية هذه كما نقولوا رأت النور وقدم الفريق الفرنسي، وإحنا قاعدين نشوفه في الصور قد قدم جيل النابل والتونس والحمامات بطبيعة، وبطبيعة كان اللقاء. كيفاش كان اللقاء وكيفاش أهم الأحداث اللي قمتوا بهم خلال هذه الزيارة؟
0: بيه. احنا اذا كان قلت احنا الاهداف ثقافية وسياحية، دوك احنا منذ البداية برمجنا هي الخدمة صارت قبل 3-4 شهور، يعني ماهيش متاع جمعة ولا متاع 10 ايام، 3-4 شهور واحنا قاعدين في تنسيق مع مدام اني حول الزيارة هذه، والتنسيق حول التدرب، يعني التدريب في سواء كان في الملعب الحمامات أو ملعب نابل أو ملعب رادس، وما كانتش عملية سهلة بالكل لأنه هما العطلة المدرسية متاعهم، لأنه هما يجوا وقت العطلة المدرسية تتزامن مع الباك سبور عنا احنا، دونك باش تنسق انت باش تنسق باش يكون ثم وقت للتدريب والوقت الفراغ اللي ما فيش باك سبور، كان لابد من تداخل عدة أطراف اللي باش نقدم لهم تحية من خلال راديو ميد. أي بصراحة العملية ما كانش عملية سهلة، هناك كان التنسيق بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بنابل ونقدم لها تحية اللي هي كانت في تنسيق مع بلدية نابل وبلدية حمامات، ونشكرهم الناس الكل. أيضا الجامعة التونسية لعب القوى لأنه وفرت لنا ملعب رادس. أيضا كان لابد من إعطاء لكل ذي حقه منطقة الأمن بنابل بالحمامات ونابل، لأنهم هم أمنونا الزيارات اللي قمنا بهم الكل، وما كانش أيضا عملية سهلة.
1: هذا مهم أكيد التظافر كل الأطراف بتبيع في نجاح هذه الاتفاقية. ياسمين بوسيت، أنت كاتبة العامة للنادي، وكيفاش لقيت هذه الاتفاقية وكيفاش صارت الأمور؟ تقريبا قديش دامت هي حضور لهنا الفريق الأسبوع، كيفاش كان على مستوى نعرفه على المستوى الإداري؟ فما عديد الترتيبات وعديد اللقاءات اللي قمت بها.
2: بالنسبة لنا كما قالت مدام حياة، الاستعدادات الكل كانت من قبل 3-4 شهور. بالطبيعة أنا بحكم ما كنتش موجودة السنة الماضية عند إمضاء الاتفاقية، لكن كنت موجودة نتبع عن بعد في كل المراحل. وقتها نشكر سي حمادي بالطبيعة، هو اللي خذ انشارج كل شيء، وبعد كيف جيوا لهنا بالنسبة للتصاريح لزوتوريزاسيون كل شيء كنا أنا وسي حمادي موجودين باش نقوموا بهم، خذيناهم انشارج ملي وصلوا من المطار حتىش على 3 أسبوع كامل. كيف كما قالت مدام حياة، وزعنا الأهداف متاعنا نحو أهداف رياضية وثقافية. إذا عندهم في الصباح انترينمون، في العشية يكون عندهم جولة سياحية ولا زيارة لمعلم أثري ولا حاجة، والعكس بالعكس. يعني
1: مدام حياة، الزيارة اللي كانت ولا الزيارات اللي قمتوا بها ما اكتفيتوش في الجانب الرياضي اللي حكينا عليه سي حمادي بعد، أكيد الجانب الترفيهي والثقافي لهنا انتم كما نقولوا احنا ضربتوا عصفورين بحجر واحد من خلال الزيارة هذه، تقريبا زرتوا عديد المناطق مع ضيوفكم فريق الفورفيل.
0: الزيارات قمنا بزيارة البرج الحمامات أو رباط مدينة الحمامات، ويعني خذوا عدة صور من فوق البرج، واللي كان هو هذي نوع من الإشهار السياحي لمدينة الحمامات. وأيضا لقينا مجموعة من الصور في برج مدينة الحمامات اللي يحكي على اللباس التقليدي وتطور اللباس التقليدي في مدينة الحمامات، وحاولنا فسرنا لهم شوية اللباس التقليدي للمرأة الحمامية معناها منذ القدم. بعد برمجنا أيضا زيارة للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، اللي مركز صار انبهار بهذا المركز لأنه حتى هي في تصريحاتها مدام أني قالت ما في بليش أنا نزور حمامات المرة الرابعة، وما في بليش عندكم مركز ثقافي بالحجم هذا وبالقيمة هذه. الانبهار صار حول النظافة اللي موجودة في المركز هذايا، وحول اهتمام بالمناطق الخضراء. ونحب نوجه أيضا تحية لسي نجيب الكسراوي مدير المركز على استضافته وعلى الاهتمام بهذا الفضاء. وأيضا صار انبهار بالارشيتكتور، لأنه الارشيتكتور متاع دار سيباستيان المعروفة هي مستوحاة تقريبا من النمط المعماري العتيق العربي، يعني دار العربي.

0: بلا قواس. الزياره هذه كانت قيدي باغ مسيو مهدي الساحلي اللي هو أستاذ تاريخ وخدم برشا على مدينة الحمامات ولا دار سيباستيان، وعطاهم فكرة شافية ضافية على الموقع هذا والمركز هذايا، وبصراحة خرجوا بصورة مزيانة على الزيارة هذه.
1: يعطيك صح على هذه الزيارة وهذه الاتفاقية وهذا المجهود اللي قمت به. سي حماتي المستشار الرياضي والفني لنادي الألعاب القوى بالحمامات، الألعاب نادي الألعاب هذا إضافة لدوره الاجتماعي في تكوين وتأطير الشبان في تونس، قمت بالاتفاقيات اللي كانت تحكي عليها مدام حياة فيما يتعلق بقدوم ضيوف من فرنسا والتعريف بال التراث والثقافة التونسية مع الفريق هذا وضيوفكم لهنا. الجانب الرياضي كيفاش كان سي حماد؟
2: هو لأول مرة تقريبا، أظن الثاني مرة
1: سي حماد نقرب شوية الميكرو لو تسمح.
2: لأول مرة تقريبا يكون الصنف اللي جابوه ماهوش معناها العدائين الكبار. المرة هذه الصنف كان تقريب صغر الأداني والأداني اللي هو أعمار تتراوح ما بين 10 11 12 سنة 14 سنة. التدريب كان مقسم على 3 ملاعب اللي هي ملعب الحمامات، عملنا حصص تدريب مشتركة تحت إشرافي أنا، وفما حصص وقعت في نابل وحصص وقعت في في في ملعب رادس. الهدف هو خاصة الجانب الفني والجانب الرياضي بالنسبة للتدريب، متدرب أنت تأخذ فكرة معينة من عند التكنيسيان متاعهم هما ويشوفوا احنا طريقة العمل، ولو أنه هو الهدف نفسه معناه بالنسبة للأعمار هذيك الهدف متاع التمارين يكون وحده، يكون معناها موجود بالنسبة للفريقين. وحقيقة حصص ممتازة جدا تعدات وهم فرحانين. فما حصص وقعت زادة في الصباح في الشاطئ، وحصص وقت في العشية سواء في ملعب الحمامات ولا في ملعب رادس. لي زاتليت نتاعنا اوسي نظرا للظروف الصعبة اللي نعيشوا فيها في ملعب حمامات إلون بروفيتي باش مشاو مع الوفد الفرنسي مع لي زاتليت وخدموا حصص على الترطون في رادس اللي هو مهم ياسر بالنسبة لنا احنا في ملعب الحمامات. وما عادش نحب نعاود نرجع للظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها في ملعب الحمامات، ملعب لا ما يصلحش للتمارين الحقيقة متاع ربي. الور انا بروفيتي بالتنقل هذاك الملعب رادس دو فوا، حاولت انا باش نهز مجموعه من عدائين النادي باش يعملوا حصص تدريب مشتركه مع بعضهم، وميم طون البروفيت العدائين تاع نادي على قوى الحمامات باش يخدموا في الطرطون.
1: لهنا على المستوى الرياضي كيفاش شفت الامكانيات الفرنسيه مع الامكانيات التونسيه؟
2: والله شوف في العمر هذاك المستوى متقارب جدا مع الحقيقه مع تفوق طفيف للتوانسه. ولكن التفوق الطفيف هذاك ان شاء الله احنا ما من بعد ما
1: يتبخرش.
2: ما يتبخرش. علاش؟ لانه من بالنسبه لعمليه التدريب انا ديما نقول بالنسبه للصغيرات ما ننزلوش عليهم، راهو الوليد صغير ماهوش ان كرون اتليت تعمل له انت معناها برنامج قوي برشا ينجم يعمل لك نتيجه تويكا في صنف صغار الاداني والاداني، ولكن بعد ما تلقى حتى شيء. وهذا سي لو كرون بروبليم في تونس بالنسبه لي انا، هو الاستراتيجي دو ترافاي افيك لي جون. مشكله كبيره ياسر، يلزمنا نبعدوا عن النتائج، يلزمنا نبعدوا عن النتائج وان
1: ما نحطوش النتائج هي اولويه،
2: هي اولويه التكوين ثم التكوين. هما بالنسبه لهم هما توا كي تحكي مع الفنيين نتاعهم يقول لك انا ما حشتيش بالنتيجه، تو نعمل تكوين وينجم الولد هذاك نهار اخر يمشي يعمل باسكيت، ينجم يعمل هوند، ينجم يعمل فوتبول، معناها مش بشرط هي الوليد 11 12 شو اللي اتليت. احنا نعملوا تكوين شامل ثم الوليد يتوجه سواء للسرعه ولا للقفز ولا للرمي. يلزم نصبروا على الوليدات، ولكن كما قلت لك وليداتنا احسن شويه، ولكن من بعد في صنف الاصغر والاواسط
1: يصير الفارق
2: تتقلب الامور.
1: علاش
2: تتقلب الامور؟ كما قلت لك احنا يلزمنا ديما نحكي انا على المستوى الفني، يلزمنا رؤيه واضحه بالنسبه للالعاب القوى التونسيه، رؤيه واضحه نجم نعملوا برمجه خاصه للاصناف الصغرى. يلزم الناس الكل البارل لو ميم لونغاج، مش فريق مدرب يخدم نوع ومدرب الاخر يخدم نوع، لازم نتفاهموا. الاداره الفنيه ان شاء الله يقع اختيار مدير فني جديد على راس الجامعه التونسيه لالعاب القوى، لانه بور لو مومون ثم لجنه فنيه ما ثماش مدير فني، والمدير الفني يلزمه يعمل استراتيجيه بالاشتراك مع الفنيين تاع النوادي، يعمل استراتيجيه عمل. كيما بكري كنا في مراكز النهوض الناس الكل تحكي نفس اللغه، ما ثماش انت سمعات تخدم النوع في السونتر دو بروموسيون وهكا يخدم النوع وبعد ومن بعد تلقى انت هذاك مستواه عالي وهذاك مستواه اقل، ولكن كل مستواه عالي على حساب شنو؟ يلزمنا نعملوا برمجه خاصه الاهداف تكون واضحه للناس الكل على 3-4 سنين، نكونوا جينيراسيون جديده اللي هي بعد نلقاوها وما نزربوش النتائج، ربي فضلكم ربي يعيشكم.
1: هذا مهم في المساله هذه، لهنا تبادل التجارب وتبادل الخبرات مع فريق من قاره اخرى، فريق عنده تقاليد اخرى، لهنا ما هي الاضافه اللي تنجم تصير للاتليت التونسي؟
2: صحيح. بالنسبه لوليداتنا يشوفوا طريقه العمل نتاعهم هما، يشوفوا التمارين. الاتلات نتاعنا خاطرش في تونس ديما يلوج النتيجه، يقول لك انا ساعات تخدم مع مع مع عداء بعد عام يقول لك شبيني انا مسيو ما هزيتش ميداليه، ينجم يهرب لك. يلزمك انت تقنعه وتفسر له وتقول له راه العمل يجم يكون على مدى 3-4 سنين باش انت تعمل نتيجه باهيه. هما عندهم الثقافه هذيك، هما ما يزربوش للنتيجه. كتشوف انت كما قلت لك معناها المستوى نتاع وليداتنا في الميني كما في الفوتبول راهو كما في الهاندبال، انت مستواك مينيم كادي تلقاك تربح في فرنسا ولا في المانيا ومن بعد في الجينيور ما عادش تلقى حتى شيء. هنا سؤال المطروح هو كيفيه التعامل مع العداء الشاب ولا مع اللاعب الشاب. احنا ولادنا يلزمهم يفهموا اللي هما قاعدين يفهموا فيه، اللي راهو التكوين يجي خطوه خطوه ومش نسرب للنتيجه.
1: ما يسبوش للنتيجه اكيد تجي في مرحله ثانويه خاصه في مرحله التكوين. مادام حياه هذه الاتفاقيه، ما هي الانطباعات بعد تقريبا ايامات من عوده الوفد الفرنسي؟ كيفاش كان لو غوتور اذا كان عندكم؟
0: الانطباعات كانت جيده جدا، وهذا يبرز من خلال دي ميساج بعثوهم لنا ليزاتليت الكبار، وحتى مدام اني اللي فرحانه برشا بالزياره هذه وبالاكو، خاصه وانه احنا الوليدات انهم رغم انه كما قال سي حمادي صغيرات شويه، يعني اول مره نستقبلوا وفد اعمارهم تتراوح ما بين 10-15 سنه، ومسؤوليه كبيره ماهوش كيما الكبار، مسؤوليه كبيره برشا زاد انك تمشي تهزهم انك للسوق، السوق نابل فيك السوق مش الاسبوعيه يعني الصناعات التقليديه، باش تعرفهم النقش على النحاس وباش ياخذوا كلي براسلي وباش ياخذوا الفخار.
1: ملا سي حماد يخدم جيد توريستيك.
0: خدمنا الكلنا دي جيد توريستيك، الكلنا خدمنا الحمد لله. كانوا مأمنين وحاولنا احنا يعني حتى الزي كان زي موحد للناس الكل باش ما يفلتش واحد منهم، والامن خدم خدمته زادة. الحق روحنا فرحانين الناس الكل، اللي الانطباعات كانت جيدة جدا.
1: مستقبل هذه الاتفاقية هل ستكون معناتها فما زيارات اخرى، فما تنقلات، او ستكتفيوا بالمرحلة هذه؟
0: لا اكيد زيارات متواصلة، واحنا الهدف كما قلت لك ما هوش رياضي بحت، يعني احنا حتى الاهداف اللي تحقد اكثر من الاهداف الرياضيه، معناها انك دي جون انك تعرفهم على البلاد التونسيه وثقافه البلاد التونسيه. احنا حتى اللي قوتي اللي عطيناهم لهم عطيناهم حاجات معناها تقليديه، عطيناهم البسيسه، عطيناهم المدموجه الحماميه مش المدموجه الاخرى، يعني حاولنا عرفناهم حاجات جديده. ان شاء الله كل عام يجيوا زياره
1: جديده. غذاء رياضي سي حمادي هذا
0: بيه مهم
2: بيه
0: يا برشا. لا وفرقوا عجبتهم هي الحكاية، معنا فهمت عجبتهم حاجة جديدة تقليدية وجديدة وفرحوا بها. دونك الانطباعات كانت جيدة، وهما حسمارينا احنا لأنه هي الاتفاقية مفتوحة، ومن بين البنود اللي موجودة أيضا في الاتفاقية أنه إذا كان واحد منا حصل الاتفاقية ما مشيتش ينجم يستغنى عليها. لكن أنا حسب مرة اللي هي روحت فرحانة وليزاتليت فرحانين، وان شاء الله نعاودوا نرجعوا. قال لنا فما واحده منهم قالت علاش لا انا كي ناخذ ريتريت ما نرجعش نعيش في الحمامات. مرحبا بكم الناس الكل،
1: مرحبا بكم تونس كما نقولوا من اصل الدنيا هي ارض اكوي كما يقولوا ارض ترحاب. ياسمين بوسطة على المستوى الاداري فما مجهودات في مثل هذه الاتفاقيات مدام حياة تقول لك تنسيق مع الامن تنسيق مع نجم يقولوا الناس اللي كانوا حاضرين الاضافه اللي قدمها الاداري في مثل هذه الاتفاقيات وهذه الزيارات. وكان نقربوا شويه للميكرو باش نسمعوك الناس الكل.
3: بالنسبة لكل ما يخص الأمور الإدارية الحقيقة كان فما تفاهم وتعاون من جميع الأطراف، وهذه الحاجة اللي تخلينا احنا في كل مرة نواصلوا في مثل هذه الاتفاقيات، وديما نعود ونقول احنا ما عندناش مزية على بلادنا، معناها احنا كي باش نعملوا حاجة كي من هكا راهو انت السوفي تمشي تحكي مع أي مسؤول أي حاجة بالطبيعة بالصعوبات تاع البيروقراطية الموجودة هذيك في البلايس كل، لكن أنك تلقى تعاون في مثل هذه الأشياء أو ماهيش حاجة سهلة مش الناس كل تنجم تعملها الحقيقة.
1: سي حمادي ماذا يضيف الجانب الثقافي اللي كان تحكي عليه مدام ما حياة والجانب الترفيهي للجانب الرياضي؟ انت تحدثت قلت لأتليت نجم يهرب، الأتليت ينجم في سن معين يقلق لهنا مثل هذه الزيارات والانيماسيون واللقاءات، وماذا تضيف في الجانب الرياضي؟
2: ثم إضافة بالطبيعة هو التنسيق والتواصل ما بين الرياضي والثقافي والسياحي. نعطيك اكزامبل خفيف، الوقت اللي تقول لهم فما اللي كيف فرنسوية جاي ترين في التيران اللي زاتلت نتاعنا الكل يجيو
1: ما يغيب حد
2: يحبوا كل الجو هذاك ويحبوا هو كما نقولوا احنا بكري تلاقح الافكار وتلاقح الحضارات لو فات وانه يشوفوا الفرنسيس جاو يولي الناس كل تحب تجي وتحب تترينا
1: تحب توري
2: يوري رواحهم ويحبوا تصاور ويحبوا معناها الاشهار هو تابع للرياضة. وبالنسبة للجانب الثقافي السياحي اللي حكيت عليه مدام حياة ولا مدام ياسمين مهم ياسر. الجمعية الرياضية تنجم تعمل تسويق سياحي وثقافي قد 4 أو 5 معارض البرة، لأنه الولايد اللي جاك هذاك لتونس وشاف الترحاب وشاف الجمعية فرحانة بيه ومعناه يوميا تقريب تواصل يومي معهم هما هذاك دو بوشاوري الفاميلتو العمو الولد عمو هذاك كله تسويق سياحي للبلاد التونسية باش تكون وجهة سياحية عالمية، هي وجهة سياحية عالمية ولكن من خلال الرياضة نجم نخدم الثقافة والسياحة التونسية. وإن شاء الله نواصلوا احنا في البرنامج هذا ونزيد نطوروا منها الاتفاقية هذه، علاش لا يولي يجيو مرتين في العام مع تحسين اللي مقلقني شوية أنا سي معاذ هو البنية التحتية اللي في حمامات ما قلت مانيش نجبد عليها ولكن أبليجي نجبد عليها يا أخي، راهو ما هوش معقول مدينة عالمية كما حمامات عندها الملعب هذاك وعندها المضمار هذاك، راهو ما عادش الناس تترانا في وضعية كما هذيك. راهو قلنا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة راهو التيرا ما عادش يخدم ألعاب القوة، اش نحكي على ألعاب القوة ما تخدمت ما تنجمش تطلع وليدات من في مستوى وتنافس بهم النوادي بملعب كيما هذاك، الى متى الوضعيه هذه؟ سؤال مطروح هل نستناو في الاجابه
1: ولها نفهم متوا هذه وجهه البلاد. ولهنا اذا كان تحبوا معناتها نعاونوا الفرق ونعاونوا الانديه انها تقوم بالاشهار السياحي وتقوم بالاشهار الثقافي وتقوم بتعريف بلادها وزيادة تقوم تخدم على رويحها كنادي
2: بالطبيعة
1: من خلال تكوين الليزاتليت وخاصة هذوما الشبان والشابات دوركم التأطيري انتم قبل الرياضي نعرف وهذا شفته بعيني معناتها شاهد انه الدور تقوموا به ويقوم به النادي من خلال التأطير ليجون في سن معناتها صعيبة، فهذا دوركم مهم برشا لهنا معناتها أبسط الإيمان وأضعف الإيمان هو توفير لازم التيرا هذا. شو ناقص التيرا؟
2: لا شكون شنو موجود؟ شنو موجود؟ فما شيء. علاش انت توك كيب فرنساوية هذه وثما برشا ايكيبات تحب تجي تستاجر في حمامات؟ يسكن في حمامات وترنا في رادس عليه. علاه ما عندناش ترطان في حمامات احنا؟ علاش ما عندناش ملعب لائق من مدينه الحمامات؟ نادي يلعب القوة بالحمامات عمره 34 سنه. اللي انا نقول لك الحاله نتاع الملعب اتعس من عام 1997 وانت في وحدك. لم تقع اي اضافه في الملعب. والملعب هنا مانيش نحكي على
1: المضمار.
2: على المضمار والغاز، لا لا لا الاضاءه ما ثماش براتيكومون. السياج متداعي للسقوط.
1: شفتوا
2: هكا ولا معناها علاش هكا؟ الى متى؟ لشكون باش نمشيو احنا؟ وزاره الاشراف، بلديه الحمامات، لشكون؟ تفضلوا الساده المسؤولين سواء المحليين ولا الجهويين ولا على الصعيد الوطني، تفضلوا شوفوا المركب هذايا اللي يسموا فيه المركب الرياضي بالحمامات. ما فماش مركب، ما فماش، ما فما حتى شيء. لي كونديسيون سون لامونتابل، ما فما حتى ظروف. نقول لك حاجه، الهيئه المديره نتاع نادي العاب القوى على راسها مدام حياه، مدام ياسمين، كيشوف لي كونديسيون هذوك يقول لك انا اش قاعد نعمل.
1: اي
2: بالضبط. انا بعد العمر هذا الكل اللي عديته في النادي، فما عباد يقولوا لي علاش مواصل وتشوف لي كونديسيون هذوك وتعاود تحكي عليهم مره واثنين وثلاثه، علاش مواصل؟ انا المواصله نتاعي في جالك الصغيرات هذومك، كي نخرجوا احنا شكون بهم؟ والنادي ناكد لك، النادي لو كان تخرج الهيئه المديره هذه تو حتى حد ما يجيك، لانه حتى واحد ما يقول لك انا ما نخدم باللي في لي كونديسيون هذومك. اي مالغريسا، اي مالغريسا عندنا نتائج ونتائجنا ممتازه. شاركنا تقريبا سنه في جميع الملتقيات الفيدراليه، واخيرا شاركنا في الملتقى الجهوي للاصناف الصغرى. عندنا وليد كان في بالي قلت لك عليه، شارك في البطوله العربيه اخيرا في في في تونس. رغم الظروف الصعبه، ورغم اللي ما عندناش تيران، ورغم اللي ما عندناش بيتوار، ورغم اللي ما عندناش شبكه، وما عندناش وين يترين الوليد، ولكن حقق ارقام محترمه ومحترمه جدا. وحقق السنه باللي كونديسيون هذاك رقم قياسي تونسي في الصحن ما طاحش عنده 20 سنه.
1: شنو اسمه؟
2: امجد مراد. فهمت؟ امجد مراد. هنا زاد كذلك كلمه اخويه ورجاء. من الاداره الفنيه للجامعه التونسيه والجامعه التونسيه للالعاب القوى. الرجاء المره الجايه كي نبدا عندنا بطوله عربيه ولا بطوله اقليميه، اضعف الايمان انه الوليد هذا نحكي على امجد مرات انه تعطيه تربصات. انا ما قلتلكش اعطيه تربص خارجي يا خويا، اعطيه تربص نتاع ويكاند جمعه وسبت واحد، عيط له خذه مدرب وطني ياخذه يحسن له. الولد بطل بما اتم معنى الكلمه،
0: عنده لي بوتونسيال،
2: لي بوتونسيال نتاعو كبار برشا، ولكن في لي كونديسيون هذوما نتاع ملعب الحمامات ما ينجمش بروغريسي. عادي ما ينجمش بروغريسي. الرابعة عربيا على مستوى رامي جولة، لو كان جات عنده لي كونديسيون تاع التدريب راهو فما حاجات ما احسن من هكا. وهنا احنا قلنا وبسطنا الموضوع وان شاء الله نلقاو الرد.
1: يعطيك الصحة سي حمادي مراد على الحضور وهذا المجهود اللي قاعدين تقوموا به مدام حياة. يعطيكم الصحة على المجهود الرياضي وعلى المجهود الثقافي اللي قمتوا به، وخاصة التسيير. نفحوا برشا كي نلقاو سيدات هكا، سيدات الأمور قاعدين يرأسوا جمعيات ويقوموا بمجهودهم المجتمعي
2: وفاعلات.
0: يعطيك الصحة أنت سي معاذ أيضا على الاستضافة المتواصلة وأنك تتبع فينا. نحب أن نقدم تحية شكر للعبيد اللي دعموا فينا ماديا. سيد ياسين ميمي اللي هو نائب شعبي دعم فينا ماديا ومعنويا، ولاية نابل، بلدية الحمامات، ايضا ثم مدعم مانيش نذكر اسمه، ما يحبش يذكر ديما اسمه، اما انا شن نقدم له تحيه ويعرف روحه شن نقول له ربي يبارك لك، لانه بالحق من المدعمين الاساسيين للجمعيه، وما يحبش يقول لي انا راني انا عامل جوعك الوليدات. نحب ندعمهم، كان معناها ندعم الرياضه فقط،
1: الوليدات
0: اي الوليدات بصفه عامه تجمع الناس الكل. ايضا تحيه لسي عبد الستار النفزاوي عضو مجلس محلي، لانه هو كان المنسق بيننا وبين نادي الفورفيل. دونك الناس الكل اللي عاونتنا في الـ في الـ سواء كانت ماديا او معنويا نقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.
1: يعطيك الصحه، شكرا، يعطيك الصحه على حضورك معنا الكاتبه العامه ياسمين بوستة، على حضورك في برايم تايم. ان شاء الله مجهود ما متعبكمش سي حمادي برشا.
3: لا لا بالكل، بالعكس متعاون سي حمادي.
1: يعطيكم الصحة، كنتوا ضيفنا في الانترفيو. اليوم 12 ماي هو اليوم العالمي للممرضات، فبتبيع نقول لهم إن شاء الله كل عام هما حيين بألف خير، وسمية تهنيتهم هذه الأغنية.

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: الموسيقى على راديو ميد.
1: الموسيقى على راديو ميد
0: أحسن ما تسمع.
2: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأخضر رمل لأخضر جبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: الجو التونسي على راديو ماد أحسن ما تسمع. الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي سمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية. الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين، وبالوي فيه مكونكتين.
2: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
3: عشرة سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
4: مع صبرة عشرة سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
0: سلا على راديو مات توا لحدش راديو ماد. انتوما تسمعوا في راديو

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: موجة صباح موجة صباح
3: صباح النور والسرور لكم الكل. نسلم عليكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية لكم الناس الكل، طريق السلامة، هذه موجة الصباح على راديو مات كالعادة، رفقكم من توا حتى لما ساعتين بالمعلومة لكشوريتي الأخبار كل ما يهمكم أكيد تلقاو اهتباعنا معنا. تحية لكم الناس الكل، علي ترابلسي معكم وقدام الميكرو. اليوم ترفقني سمية في الإخراج وجي في الإخراج الرقمي توت ليكيب. قولكم مرحبا بكم موجة الصباح على راديو مات، نبدأ بالموسيقى ورجعين.

0: برجك ايش يقول لك؟
1: الحمل عاطفيا حاول تهدى شوية وما تتسرعش في ردود فعلك. ماليا فرصة باهية قدامك اما اصرف بعقل. وصحيا نقول لك رد بالك من الارهاق وكثرة الستريس. الثور عاطفيا الاستقرار موجود اما يلزمك تعبر اكثر. ماليا وضعك يتحسن بالتدريج. وصحيا حاول تنقص من ماكلة ثقيلة وخذ راحة. الجوزاء عاطفيا خبر يفرحك. ماليا فما مصروف زايد يلزمك تسيطر عليه. وصحيا نقول لك النوم والراحة ضروريين الفترة هذه. السرطان عاطفيا تعيش لحظات حلوة مع شخص قريب ليك. ماليا حاول ما تتقلقش على المستقبل برشا. وصحيا نفسيتك تتحسن كي تبدل الروتين. الأسد عاطفيا عندك جاذبية كبيرة الفترة هذه. وماليا فما فرصة جديدة تنجم تفيدك. صحيا رد بالك من التعب وكثرة التفكير. العذراء عاطفيا حاول تكون أقل انتقاد مع اللي تحبهم. ماليا أمورك ماشية أما بالصبر. وصحيا نقول لك نظم وقتك وارتاح أكثر. الميزان عاطفيا التفاهم يرجع بقوة في علاقاتك. ماليا قرار مهم يلزمك تفكر فيه مليح. وصحيا حاول توازن بين الخدمة والراحة. العقرب عاطفيا أسرارك ومشاعرك يلزمها وضوح أكثر. ماليا فما تحسن صغير أما ثابت. وصحيا نقول لك خفف ستريس وما تكتبش برشا. القوس عاطفيا تحب التغيير والمغامرة الفترة هذه. ماليا فرصة اصفر ولا خدمة جديدة ممكنة. وصحيا الحركة مليحة ليك أما رد بالك من التهور. الجدي عاطفيا شخص قريب يحاول يفهمك أكثر. ماليا تعبك باش يعطي نتيجة باهية. وصحيا نقول لك يا برج الجدي حاول ترتاح وما تضغطش على روحك. الدلو عاطفيا مفاجأة حلوة تنجم تبدل مودك. ماليا أفكار جديدة تنجم تربحك. وصحيا نظم نومك وخذ وقت لروحك. ونختمو بالحوت. الحوت عاطفيا قلبك حساس الفترة هذه أما الخير جايك. وماليا حاول تبعد على التبذير. وصحيا نقول لك الراحة النفسية أهم حاجة لك توا. كانت هذه

0: أبرشكم لليوم وإن شاء الله تكونوا ديما مزهرين.
1: برجك إيش يقول لك؟ موجة صباح ترجع لكم بعد شوية. موجة صباح.

0: صافي الكابو و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديوميد الموجة اللي تزهيك. موجة الصباح.
1: وصينا معكم في موجة الصباح. تحية لكم الناس الكل من الأبراج مشيو ديما نشوفوا ونتابعوا أكيد النشرات المحينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارتة. كيقول المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا بين 23-29 درجة قرب السواحل المرتفعات، بين 30-35 درجة ببقية الجهات، توصل حتى 38 بأقصى الجنوب. الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد اليوم. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وبالجنوب أيضا، مع دواوير رملية محلية وضعيفة، فمعتدل البحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب. ديما طبعا النشرات المحينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. سينو مواصلين معكم شوية آخر كالعادة، نبدأ بالأخبار الأكشواليتي في نيوز اليوم. راجعين يلا بعد الموسيقى.
0: موجة الصباح.

0: موجة صباح.
1: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في موجة صباح. تحية لكم. القضاء يصدر حكمه على مهاجر غير نظامي كان اقتحم منزل محامية.
0: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
1: هذا اللي قررته هيئة الدائرة الجناحية السادسة محكمة الدائية بتونس ليلة أمس الحكم بسنة وثمانية أشهر سجن، عام وثمانية شهور سجن في حق مهاجر غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء كان اقتحم منزل محامية داخل عمارة واستعمل أغراضها. وجهت إلى المتهم تهم تعلقت بدخول محل مسكون ليلا دون إذن صاحبه باستخدام القوة، تبقى الفصلين 256-237 من المجلة الجزائية. أيضا دخول التراب التونسي دون وثائق رسمية والإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية، تبقى الفصلين 23 و25 من قانون 1968. ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم مع إحالته على المجلس الجناحي.
0: نيوز اليوم.
1: يلا سينو مواصينو معكم. تحية لكم على ناس الكل طريق السلامة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: موجة تصبح
1: مواصلين معكم في موجة تصبح. تحية لكم مواصلين طبعا بالأخبار الأكشواليتي. سجن وخطايا لمسؤول سابق بالتونيسير الفنية, تحديدا مسؤول آخر أيضا عن صيانة الطائرات. هذا أصدرته وقررته هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس, بتأكيد الحكم الابتدائية القاضي بالسجن لمدة 12 سنة في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية الفنية تونيسير تكنيك, وبالسجن لمدة 10 سنوات في حق مسؤول سابق أيضا عن صيانة الطائرات مع خطايا مالية في حقهم, وذلك في قضية جدت خلال سنة 2019 تعلقت بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات وفق ما ورد طبعا في ملف القضية. وطبعا كانت لهنا الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي محكمة ابتدائية بتونس قضات بالسجن لمدة 12 سنة في حق مدير عام سابق بشركة الخطوط التونسية مع خطية مالية قدرها 19 مليون دينار 19 مليار, وقضات أيضا بالسجن لمدة 10 سنين مع خطية مالية قدرها 11 مليار في حق المسؤول عن صيانة الطائرات بالشركة المذكورة, وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء كما قلنا على محركات طائرات وقطاع غيار تابعة لطائرات تقوم شركة بإصلاحها, وذلك لفائدة شركات أجنبية مما تسبب في خسائر مالية بالملايين وتعطيل العديد الرحلات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية. سينو يلا مواصلين معكم شوية آخر ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا في موجة الصباح. تحية لكم, راجعين يلا بعد الموسيقى.
0: موجة الصباح

يعجبك باخد رقمك هلا وبعدين قلبك لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا.

0: تكنيكا على راديو ميل. أحسن ما تسمع. موجة صباح. موجة صباح.
1: مساءكم جديد مواصلين معكم في موجة صباح. تحية لكم على الناس الكل. نحكيه على جيسي الزهروني تحديدا, وباش نحكيه طبعا على تظاهرة ومسابقة هي خلينا نقوله تم هيدية في المناظرة, ولا خلينا نقوله زادة باللغة الإنجليزية طبعا, مش ناخذ أكثر تفاصيل احنا على جيسي الزهروني وأيضا على التظاهرة والمسابقة هذه. سعادة جدا يكون معنا في المباشر سي محمد الهادي الشعباني رئيس الغرفة الفتية بالزهروني. تحية ليك, أهلا وسهلا, مرحبا بك على راديو مات.
2: مرحبا بك علي, تحية غرفة ليك وجميع مستمعي برنامج موجة صباح.
1: تحية ليك, مرحبا بك محمد هادي الشعباني رئيس جي سي الزهروني. خلينا ناخذ ساعة فكر على الغرفة الفتية في الزهروني. يلا,
2: أولا نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا وجميل.
2: الغرفة الفتية الاقتصادية مش بالزهروني, نبدأ ساعة بالغرفة الفتية التونسية اللي هي موجودة في تونس عندها 65 سنة. أهداف المنظمة هي أنه نبنيه شباب واعي ويعرف انه كيفاش يبني تاثير ايجابي في المجتمعات المحليه نتاعو. دونك واحده من اهم الاهداف اللي نخدم عليها هو فن الخطابه. دونك يعني فن الخطابه احنا نخدم فيه بثلاثه لغات, اللغه العربيه والفرنسيه وزاد اللغه الانجليزيه. دونك لهنا اليوم مش نحكي لكم على التصفيات الاقليم اليف اللي هو ينخرط تحته تونس الكبرى ونابل وزغوان. اقليم اليف باش يكون عنده تصفيات فن الخطابة في اللغة الإنجليزية اللي هي بدورها زادة باش ترشح للنهائي الإقليم أليف, باش بعده زادة يتعدى على مستوى وطني, وإن شاء الله بقدرة ربي الزيكيب اللي باش يشاركوا معنا وباش يتأهلوا باش يوصلوا زادة يواصلوا في المستوى إفريقيا وشرق الأوسط, وإن شاء الله نوصلوا للمستوى العالمي كيف عملوا.
1: طبعا هذا فيما يخص الغرفة الفتية وأنشطتها ديما موجودة تقريبا على تونس الكل, وأيضا زاد الغرف في مختلف مناطق الجمهورية قاعدة تنشط. جي سي زهروني كيف كيف طبعا أنشطة, وقلت في فن الخطابة المسابقة هذية, شكون معني بها معناتها لهنا محمد هادي الشعباني, كيفاش الناس تشارك لجورجي, شنو باش يصير بالضبط؟
2: اللي باش يصير بالضبط هو تصفيات الاقليم كيف ما قلت لك. الاستضافه باش تكون عن غرفه الزهروني بالشراكه بالطبيعه مع غرفه المروج.
1: أيوة.
2: يعني هذا تنظيم ثنائي بيننا زوز.
1: أيوة.
2: المشاركين يعني من الغرف اللي موجودين في الاقليم نتاعنا باش يدخلوا باش يشاركوا سواء في كفريق فيما يخص الدباء يعني هي المناظره, او في كفرد شخص واحد فقط من فيما يخص الاروراتوار والدباء. دونك لهنا كل جمعيه بليتو كل غرفة باش تشارك بالفريق نتاعها وباش تكومبيتي ضد فريق آخر وباش تصير تصفيات, وفي الآخر باش يتأهلوا 5 فرق فيما يخص المناظرة, وزادة باش يتأهلوا 5 أشخاص من الآر, وباش يتأهلوا بطبيعتهم للفينال اللي باش يصير نهار 7 جوان بقدرة ربي اللي هو زادة تابع الإقليم أليف.
1: تربيع. دونك لهنا كل الامور حاضرة.

0: الجلسة مفتوحة. الديدلاين الحقيقة تيكون نهار 15 ماي.
1: برشا
0: يعني هي دعوة لأعضاء الغرفة الفترية من الإقليم أليف إنهم يعديوا يعني الانسكريبسيون باش نعرفوا يعني قداش فما من إيكيب باش نحضروا لهم لي ديتاي الكل. بتبيع كيف ما قلت لكم هذه واحدة من أهم لي كومبيتيسيون خاصة في الديبا والأروداتوار بما أن تفيزي على الانترناسيونال أكثر حتى من اللوكال. دونك الحقيقة احنا ديجا عندنا تاريخ كبير في الديبا والأروداتوار في اللغة الإنجليزية. عام ناول وقت اللي استضافت الغرفة التونسية المؤتمر العالمي في نوفمبر 2025 كان لنا الشرف أنه نوصلوا الفينال الديبا والأروداتوار في اللغة الإنجليزية عن طريق غرفة السنيون. حييهم يعني من الممبري هذا وإن شاء الله ليش ليه العام هذا بقدرة ربي في المؤتمر العالمي اللي باش يصير في الفلبين نوصلوا للفينال. وعليش ليه نزيد ندوجوا المرة هذه مش كان في اللغة الإنجليزية فقط بل حتى في اللغة الفرنسية أو أي لغة أخرى.
1: هذا هو طبعا الموعد 17 مايو مع الغرفة الفتية الزهروني. خلي كلمة الختام محمد هادي شعباني. أكيد خدمة كبيرة في الغرفة كيكيب كاملة مدى أكيد رقم تعبتوا باش توصلوا لل 17 مايو.
0: الحقيقة الكيب الكلها فرحانة أنا خذيت شرف تنظيم الكومبيتيسيون هذي مش نمثلوا الأقليم نتاعنا بطريقة باهية وحتى المنظمة نتاعنا. هذه دعوة مفتوحة للناس الكل اللي يحب يتعرف على الغرفة الفتية يعرف شنو الليزكسيون نتاعها ينجم يجيو جوست يتابعونا على صفحة الغرفة الفتية الاقتصادية بالزهروني أو غرفة الغرفة الفتية الاقتصادية بالمروج أو حتى صفحة جي سي تونيزي زون تو ياخذوا لي ديتاي الكل باش يتعرفوا أكثر على المنظمة وعلاش ليه ينخرطوا معنا لأنه المنظمة هذه هدفها أن تبني جيل واعي ويبني المستقبل نتاعه واللوكاليتي نتاعه. هذا هو هدفنا احنا كمنظمة وإن شاء الله قدرة ربي كيف ما قلت لك الكومبيتيسيون هذه تشرف الإقليم أليف وبدورها زادة بتشرف تونس في المحافل الدولية.
1: شكرا لك يعطيك الصحة. نشكرك برشا محمد هادي الشعباني رئيس الغرفة الفتية بالزهروني جي سي الزهروني تحديدا. تلقاو الفيديو كامل على صفحتنا راديو ميت تونسي لايف. يلا سينا مواصلين معاكم احنا في موجة الصباح. تحية لكم للناس الكل. بقية فقراتنا شوية آخر راجعين يلا بعد الموسيقى.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: تسمعوا شوية آخر في موجة الصباح على راديو بي. تحية لكم، رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم نحكيوا على عودة التونسيين بالخارج، تذكر سفر مدعومة للعائلات محدودة الدخل. طبعا هذا باش نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل في هات صحيحة.
1: هات صحيحة.
0: القنصلية العامة لتونس بباريس في بلاغ لها اليوم الثلاثة تقول أن ديوان التونسيين بالخارج يضع على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة طبعا إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن خطوط تونسية وبخيرتي الشركة التونسية للملاحة قرطاج وطنيت. ودعات القنصلية العائلات إلى الإسراع بإيداع المطالب للانتفاع ببرنامج التذاكر المدعومة. أبرزت أنه أجل الحجوزات الخاصة بالرحلات الجوية على متن خطوط تونسية انطلقت أمس الاثنين وتتواصل حتى 20 مايو، فيما يمتد أجل الحجوزات المتعلقة بالنقل البحري إلى غاية 15 جوان القادم. يأتي هذا الإجراء بحسب بلاغ القنصلية في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق لأشرف عليه رئيس الحكومة يوم 25 أبريل 2026، والهدف إلى تسهيل عودة التونسيين بالخارج لأرض الوطن خلال صيف 2026. يشمل البرنامج العائلات المتكونة من 4 أفراد فأكثر عبر تمكينها من تخفيضات على تذاكر السفر سواء على متن بخيرتي قرطاج وطنيت التابعتين للشركة التونسية الملاحة أو عبر زادة الرحلات الجوية التابعة لخطوطها التونسية. وأيضا أوضحت أن الراغبين في الانتفاع بهذا الدعم مطالبين بتقديم ملف لدى المصلحة الاجتماعية للبعثة بباريس يتضمن أسماء أفراد العائلة المعنيين بالعودة، تواريخ السفر ذهابا وإيابا، إضافة إلى أرقام الهواتف البريد الإلكتروني. وأكدت أن الملفات ستخضع إلى دراسة للتثبت من استيفاء شروط الانتفاع ومدى توفر الأماكن الشاغرة ضمن الحجوزات المقترحة قبل منح الموافقة النهائية.
1: هات صحيح. هات صحيح.
0: يلا سينو مواصلين معاكم، تحية لكم على الناس الكل موجة الصباح على راديو مدرجين. يلا بعد الموسيقى.

0: موجة تصبح.
1: رجعنا لكم من جديد في موجة تصبح، مواصلين معاكم. تونس تستعد لإرجاع البصر لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد. طبعا وزارة الصحة، وكان دكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة أشرف على جلسة عمل لمتابعة آخر استعدادات تنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج يوم السبت 23 مايو بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. المبادرة هذه تهدف إلى التكفل بقرابة 1000 مريض يعانوا من المياه البيضاء بالأولوية لفائدة المنتفعين وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. وطبعا كان بلاغ صادر عن وزارة الصحة تقول سيتم تنفيذ هذه المبادرة مشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية، 20 مؤسسة خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة. وزير الصحة أكد أن المبادرة هذه تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة والتجسيد لحق كل مواطن في علاج آمن قريب وذي جودة. سيتم أيضا الإعلان عن تفاصيل التوجيه والتنسيق عبر الهيكل الصحية الجهوية المعنية. وتونس تستعد كما قلنا لإرجاع البصر لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد، باش يكون يوم السبت 23 ماي بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. يلا مواصلين معاكم احنا في موجة الصباح، تحية لكم للناس الكل، راجعين يلا بعد الموسيقى.
0: موجة تصبح.

Une vague de bonheur. Mouge est au sommet. Mouge est au sommet. وصلنا معكم في موجة تصبيح. تحية لكم الناس الكل. نحكيه الاحتفاظ بزوجين وابنتهما بشبهة التنقيب عن الأثار والقتل العمد. أيضا هذا الأكد والناطق الرسمي بسماحة ابتدائية بالمهدية وليد الشطربي شطبري يقول أنه النيابة العمومية فتحت بحث تحقيقي ضد 3 أشخاص زوجين وابنتهما من أجل شبهة القتل العمد مع سبقية القصد لجانب زادة تكوين وفاق للتنقيب عن الأثار. الأبحاث كانت انطلقت أثر أشعار تلقاته الوحدات الأمنية من أهالي إحدى مناطق ولاية المهدية وفيد أنه ثم جثة داخل حفرة لتبين أن الحادثة جدت في حظيرة بناء، وين يرجح أنه أثناء

0: كنتوا تسمعوا فينا بقية فقراتنا شوية خير راجعين يلا بعد الموسيقى.
1: اسمع اسمع وتابع راديو ميد في المهدية على 97.2 ولا على السيت متاعنا www.radiomedtunisie.com.

0: موجة صباح.
1: وصلنا معكم في موجة صباح، تحية لكم الناس الكل. نحكي على فوز الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لسنة 2028. هذا اللي عنه المعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة بمدينة قربة، كان أعلن عن فوز الوطن القبلي بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي لسنة 2028، وهي أول منطقة تونسية وإفريقية تفوز بالجائزة هذه، اللي تتنزل ضمن مبادرة دولية للاحتفاء بالمناطق لتجعل من تراثها الغذائي حافز للتنمية المستدامة والمحافظة على الهوية الثقافية. منطقة الوطن القبلي ثاني منطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفوز باللقب بعد منطقة عسير في السعودية لتوجت باللقب الأول سنة 2024. تم اختيار الوطن القبلي بفضل ما يميز الجهة وما تسخر به من ثراء فلاحي غذائي، تنوع أيضا في الموروث الغذائي، إضافة زادة إلى ارتباط فنون الطبخ في المنطقة بالسياحة والثقافة والحياة الاجتماعية، وكما قلت هذا اللي أعلن عليه المعهد الوطني للتراث. ويضيف زادة أن الجهة تعد من أغنى المناطق التونسية في الانتاج الزراعي، تشتهر ببساتين الحمضيات، كروم العنب، حقول الزيتون، الهريسة التقليدية، المأكولات البحرية الطاجزة والأسواق المحلية. ويعكس مطبخ جهة الوطن القبلي تراكمات حضارية متنوعة تعود إلى تأثيرات الأمازيغية، زادة فينيقية، رومانية، عربية، أندلسية، وهو اللي يخلي الجهة عندها هوية غذائية مميزة تجمع بين الأرض والبحر والتقاليد العائلية المتوارثة. لا يقتصر تميز الوطن القبلي على منتجاته الغذائية فحسب، بل أيضا شبكة من الفاعلين المحليين من فلاحين، بحارة، حرفيين، طهات، يعملوا على صون التراث الغذائي وتطويره في إطار مقاربة تقوم على الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي والابتكار في الصناعات الغذائية والسياحة البديلة. طبعا الوطن القبلي كما قلت يفوز بالمنطقة بلقب المنطقة العالمية لفنون الطهي إلى سنة 2028. يلا سينوم وسينو معكم احنا في موجة صباح، تحية لكم على ناس الكل. بقية فقراتنا أخبارنا شوية آخر، راجعين بعد الموسيقى.
2: اسمع اسمع وتابع راديو ميل في قربة على 104.1 ولا على سيت انترنا www.radiomeltunisie.com. راديو ميل،
0: الموجة اللي تزيك.

وصلنا معكم في موجة صباح، تحية لكم الناس الكل. الفنان المصري محمد حماقي يفاجئ جمهوره بحذف منشوراته على انستغرام. فجأة النجم المصري محمد حماقي جمهوره ومحبيه في الوطن العربي بحذف جميع منشوراته من حسابه الرسمي على منصة انستغرام في خطوة غامضة أثارت حالة من التساؤلات والحيرة من متابعيه. وأيضا كان في الخطوة هذه بعد أن سبق عديد وعدد من الفنانين في وسط الغناء القيام بإجراء مشابه كنوع من التمهيد والتشويق قبل إطلاق أعمالهم ألبوماتهم الجديدة من أجل لفت الانتباه إلى محتواهم الفني القادم. ويرجح برشا أن يكون فعله الفنان محمد حماقي مرتبط بقرب طرح ألبومه الجديد، خاصة مع حالة الرقب الكبيرة اللي يفرضها على الساحة الغنائية خلال يعني الفترة الحالية. كان زاد حماقي كان أثار الجدل بنشر صورة حديثة عبر حسابه الانستغرام ظهر فيها رقم 10 وعلق عليها قائلا The wait ends at floor، يقول أنه الانتظار ينتهي عند الطابق 10، في إشارة فسرها الجمهور بأنه تلميح لاقتراب موعد إطلاق مشروع فني جديد لهذا النجم المصري ولا عربي. وترقب، وكما قلت في وقت سابق كان كشف حتى الموزع الموسيقي عن آخر تطورات ألبوم النجم محمد حماقي، يقول أنه انتهى مؤخرا من تسجيل كافة أغاني العمل المقرر طرحه خلال منتصف هذا الشهر، ويتضمن مجموعة من المفاجآت الفنية. ستار نيوز.

شكرا لكم اللي تابعتونا في موجة الصباح. شكرا حبيب وسمية في الإخراج، أميمة في الإخراج الرقمي، على ترابلسي مقدم الميكرو. نعطيكم موعد غدوة في موجة الصباح جديدة. دمعة، باي باي.

0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي يسمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.

tunisie.com Radio Med الموجة اللي تزهيك. الموسيقى الغربية على راديو ميد.

0: كيلر على راديو مات. توا من ساعتين راديو مات بوغانفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضه من راديو مات. الترجي الرياضي التونسي كان اعلن البارح من خلال بلاغ نشره على صفحته الرسميه على الفيسبوك عن انهاء تجربه المدرب الفرنسي باتريس بوميل مع الفريق الاول، واكشف الترجي ان المدرب كريستيان براكوني باش يتولى الاشراف على الفريق الى غايه نهايه الموسم الحالي. وسبق انه اشرف براكوني وقتيا اثر انهاء العلاقه مع المدرب السابق ماهر الكنزاري على تدريب الفريق تحضيرا لمواجهه بيترو أتليتيكو الأنغولي ضمن مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية قبل ما يتم التعاقد رسميا مع الفرنسي بوميل في 21 فيفري الماضي. الترجي كما تعرفوا كان انهزم قدام ضيف النادي الإفريقي 1-0 في دربي العاصمة لحساب جولة 29 من البطولة، ومعها فقد لقب بطولة الموسم. حقق الأمل الرياضي بحمام سوسة البارح الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتصدر الأمل ترتيب المجموعة الأولى من الرابطة الثانية على حساب نادي حمام الأنف بعد التعادل لحساب مواجهتهم البارح نتيجة هدف مقابل هدف، وهكا يحقق الأمل الصعود للمرتبة الرابعة في تاريخه بتباعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير بنتائج الجولة الختامية البارحة، كما قلنا 1-1 مع بين حمام الأنف وأمل حمام سوسة. الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة ينهزم قدام سبورتينغ بنعروس 6-0. اتحاد بوسالم يتعادل 2-2 مع جمعية ميغرينا الرياضية. إلى المساكن يخسر قدام الشابة 4-2. مكارم مهدية تنهزم قدام محيط خارقني 3-1. بعث بوحاجلة ينهزم قدام اتحاد طوين 1-0. والسكاك الحديد صفاقس ينتصر على كوكب عقارب هدفين مقابل هدف. باش تولي المباراة فاصلة بين نادي حمام الأنف واتحاد طاطاوين، وين باش يلعبوا برج الصعود، واتحاد بوسالم ومنزل بورقيبة ينزلان للرابطة الثالثة مستوى أول. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة إجراء تعديل على برنامج الجولة 15 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بتبع الجولة 15 على المستوى الإياب. وفقا للتعديل الجديد باش تقام المواجهة بين النادي الرياضي صفاقس والنجم الرياضي الساحلي نهار الخميس 14 مايو على الساعة 4 بدلا من يوم الأربعاء. يجي التعديل هذا بطلب من النادي الرياضي الصفاقسي اللي طلب تعيين مباراته ضد الليتوال في نفس اليوم والتوقيت بالتزامن مع مباراة الاتحاد الرياضي ببنغردين والترجي الرياضي التونسي، حفاظا على مبدأ التكافؤ، خاصة وأنه CSS والترجي يتنافسان على البطاقة الثانية المؤهلة إلى رابطة الأبطال الإفريقية. أعطيكم البرنامج كامل للجولة الختامية نهار الثلاثة بطبيعة. اليوم شبيبة العمران بشوجة مستقبل مرسى، غدوة الأربعة النادي البنزرتي يواجه الترجي الرياضي الجريسي، ومستقبل جيبس يواجه الملعب التونسي. نهار الخميس النادي الأفريقي والأولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي المنسيري مستقبل سليمان، نجم التباوي شبيبة القيروان، CSS مع الليتوال، وبنجردين مع الترجي. على النادي النجمة عن تعيين لسعد الدريدي مدربا جديدا للفريق اللي احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري اللبناني، وكان غادر الدريدي منصبه كمدرب نادي قسنطينة بمطلع الشهر الحالي بعد التواصل الاتفاق مع الهيئة المديرة للفريق يقضي بالقطيعة بالتراضي بين الطرفين. ودرب الدريدي عدة نوادي من بينها CSS الإدوال، شباب قسنطينة، وأهلي بنغازي الليبي. الكرة في أوروبا وأهم المواعيد اليوم، البداية بالليغا الإسبانية 6 سيلتا فيغو مع ليفانتي، 7 بيتيس مع إلشي، والثمانية ونص أوساسونا مع أتليتيكو مدريد. كانت هذه أخبار الرياضة، قدم لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
0: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال إنستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد الموج اللي تزهيك.
2: أوروميد فيزا.
3: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600 وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة، بل بالإيمان، بالصبر، وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي سمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
1: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقاو الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية. على راديو مات توا مادي ثلاثة راديو مات

0: مرحبا بكم في هذه الأمس الرياضية. اليوم 3/12/2026 موعد جديد مع ديما سبور بحضور ضيوف الكرام. سي صالح ثابتي مرحبا بك.
1: مرحبا صاحبي، مرحبا بالحضور ومرحبا بمستمعي راديو ميد.
0: لطفي الكبير مرحبا.
2: مرحبا سي صاحبي، مرحبا بكل الحضور وكل مستمعي راديو ميد.
0: فوزي صغير مرحبا.
3: مرحبا صاحبي، مرحبا بمستمعي ومشاهدي راديو ميد.
0: ماضي 3:15، نتواصلوا مع بعضنا حتى 5 متاع العشية. أمن لكم هذا البث المباشر أميمة حريقة، أحلام زميطة والحبيب إشمنجي. أحلام نبدأ وكيف العادة بالدخلة.
4: الدخلة الدخلة.
0: تفضل سي صالح نبدأ معك.
1: صاحبي باش نحكي على حمام لنف والشكاية اللي تقدم بها اليوم لدى الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة، وخاصة لدى سلطة الإشراف، وطلب من سلطة الإشراف فتح تحقيق في ما جرى في المقابلات الجولتين الأخيرة تاع الرابطة المحترفة الثانية، خاصة في زوز مقابلات. فما مقابلة كثر فيها برشا الحديث هي مقابلة حمام سوسة. لا حمام سوسة والرلوي قبل حمام سوسة، وين كان الرلوي توا حسب ما جاء في الشكاية الرلوي كان متقدم على حمام سوسة في حمام سوسة بالذات هدف لصفر إلى غاية 90 دقيقة. في 8 دقائق إضافية الحكم يقصي زوز ملعبية من الرلوي وتسجل حمام سوسة في الدقيقة 97.
3: لا 2 بلاش راه 2-1 2-2
1: تعاد
3: يسجل مش 1-1
1: ليه عدلت وسجلت
3: صحيح.
1: وتزيد المقابلة الثانية اللي خليت النادي الرياضي حملهم في سارع بتقديم الشكوى هذه والتظلم لدى الوزارة وطلب فتح بحث تحقيقي في الم في الم في, الم في زوز مقابلات. هي مباراة لجامعة حمام لنف بحمام سوسة، مباراة من الرهان مباشر، وشفنا الكل الحقيقة هذه حق يدخال ما نجموش ننكروه. ضربة جزاء ما فيهاش كلام، حكينا عليها حتى البارح مع صاحبي في ملعب النجوم. ضربة جزاء واضحة لحمام لنف وقع حرمان حمام لنف منها، هذاك علاش حمام لنف تظلم وتشكل الوزارة وطلب فتح تحقيق في الموضوع حتى يشوفوا خاصة شنو اللي جرى خلال وبعد وقبل هالزوز مقابلات هذوما. بصراحة رأى فيها وكأنها نهاية
0: مأساوية.
1: صاحبي أخي بحاجة هو الظلم، أنت خير مني ونجي نحق نفك لك الاستحقاق متاعك عيب. طول البارع أنا شفنا الهفوة وتبعت المباراة مباشرة أنا
3: صح.
1: وشفتها في الفر فر في اللي عادة 4 ولا 5 مرات، أكثر من 4 5 فوزي
3: وريتها.
1: نستغرب ولا حكم الشاب وحكم الحكام الباهين من شيرة شك في معناتها ما فيهاش حتى شك، وبرا حتى في السجون الاخرانيه ذي حق عبيد ما دام مازلت في التوقيت ومازلت في الميدان يستاهل بينالتي تعطيه بينالتي ورقه عمره ورقه عمره. حملنف عندها ضربه جزاء تحرمت منها يا سيدي، اعطيها بينالتي على تفلتها
3: صح
1: وتطلع حمام سوسه بالتعادل. فما حق نتاع حمام لنف ما خذتوش البارح في المقابله نتاع البارح. زيد عليها صاحبي المباراه هذيا بالحيثيات اللي كنت نحكي فيها مباراه الرلوي حمام سوسه يولي فما عدة نقاط استفهام، ما على الوزارة ولا الهياكل المختصة فتح بحث في الموضوع، خلي كل واحد ياخذ حقه، وإذا فما حاجة غلطوا فيها ولا فما تجاوز ولا ظلم نرفعوا الشيء السيد هاي، ولو نعرف للمقابلة دخلت طي التاريخ. أما صاحبي مش معقول بالمرة مش مقبول باش نشوفوا حاجة من نوع كي.
0: شنو ما قالها الشكوى بتاع نادي حمام لنف حسب رأيك؟
1: نفس السؤال اللي أنت في خارج ذهنك أنا خارج ذهنك، شنو أكشكيت داكورد وتظلمت؟
0: ما فما شيء.
1: ما فما شيء، ما عندها باش باش نقولوا احنا بلغتنا على العامية باش تفرهد على روحك، باش تعطي إيماج للجماهير تاعك وتوري اللي أنت محمد دفعت على حق الجمعية. أما الغالب إذا كان الناس سمحت للروحة باش تاخذ استحقاق ناس، لأنه يا لطفي اللي مش مقبول وأنا ما نقبلوش، ناس تخدم عام كامل وتتعب ومدربين وفلوس ويعلم بهم ربي منين يجيبوا الفلوس ويبدا عنده الحق في الطلوع، معناتها الميريت يستاهل الطلوع، ما تجي انت ما تستاهلش الطلوع وبالتلاعب ولا الله اعلم باش ولا ما نعرف شنو ولا بغلطه تاع حكم تجي تاخو انت حقي تمشي انت ونقعد انا. هذا شيء مرفوض تماما، حق الناس ما نقبلش باش
2: نقولوا هذا داخل في اللعبه. الاخطاء التحكيميه
1: اسمع، اخطاء اللي كانت تبدا على طيب كي تسمع في زوز مقابلات متتالية كما كنت نحكي لك مقابلة تتقلب بنتيجتها تجم تكون مقابلة عادية راه
2: الناس كل تشك قاسرين تتشك سقيت الدائرة تتشك
0: هنقعد في المباراة هذه بالذات نادي نحترم حملها حمام سوسة جمعية كبيرة جمعية عريقة مبروك عليها الصعود الرابطة المحترفة الأولى نسكر غادي الموضوع لكن البارح حمام نف سرقة الحكم باسم بالعيد ما نقولش عن سونية أخطأ في حق نادي حمام نف
1: أخطأ
0: ضربة جزاء في اللاجران وقتها ضربة جزاء ورقة حمراء وميم طون زوز لكن أنا نقوله شنو ذنب نادي حمام نف كما قال سي صالح أعطيه ضربة جزاء القانون يقول لك تعطيه تخلي يضيع يماركي أموره هو ذيك هنا نقوله كرة القدم التونسية مسخ كرة القدم التونسية تلعب في الكواليس كرة القدم التونسية تحكمها العلاقات مانيش نحكي على أمل حمام سوس نعاود نقول مبروك عليه أمل حمام سوس البارح نادي حمام نف لعب حتى قدام البرازيل ظلم البارح وسرق في نقاط المباراة أعطيه ضرب الجزاء نتاعه وحقه كان خطأ بتلك الوحشية خنقولها من الحارس المرمى وما يتعطاش بيناتي فعل الدنيا السلام لكن نصيحتي لهيئة السيد منجي بحر لو مالي فيه اليوم مازال عندك براج حظوظك متساوية مع اتحاد تطاوين ومع مستقبل القصرين ومع من
3: جابس او
0: جابس ولا سقيت الدير فما دورة نتاع براج ركز على دورة البراج ونتمنى وللاربعة في رقل باش ينافسوا على البراج ان شاء الله نفس الحظوظ متساوية يوفروا ويلقاو نفس العدالة التحكيمية يلعبوا في نفس التوقيت نشوفوا مباريات تدور في كنف الروح الرياضية في كنف الاحترام والفريق اللي باش يلتحق بثنائي رابطة ثنائي الرابطة المحترفة الثانية باش يكونوا في الناسيونال مبروك عليه نصيحة للفرق تطاوين الملعب الجابسي سقيت الدير توا ماضي 23 دقيقة مازالوا معنيين لأنه الزوز واحدة تطلع واحدة تقعد تلعب براج نادي حمام ننف اتحاد تطاوين مستقبل قاسين وواحد بين سقيت الدير ونادي حمام ننف أربع فرق باش يخوضوا الملعب قلت الملعب الجيبسي وإلا سقيت الدير واحدة منهم لا حمام ننف باش تلعب براج دوفيس تطاوين باش تلعب براج والقاسين باش تلعب براج الرابعة بين اتحاد التقدم الرياضي بين سقيت الدير والملعب الجيبسي واحد باش يولوا أربع فرق ركزوا على الكرة يزون من الإثارات وما تجيب شيء والله لا تجيب شيء كما قال سي صالح باش تفرغ على قلبك موجوع تحس روحك باش تنفس على روح ليس إلا لكن هنا لما لا يتم فتح التحقيقات لازم وجدية خلنا نعرف خلنا نوقفوه الطيار يعني ليش صاحبي بكر يربح سي صالح ديما فيها واو ولا سي صالح يربح لطفي فيها واو يخلونا نعرفوا الحقيقة شنو الواو الموجودة شنو ألاعيب الكواليس موجودة ولا مش موجودة خلنا نعرفوا الحقيقة سي صالح
1: صاحبي راهو حمام لنف مع الأسف بخلاف الشكاية اللي تقدمت بها حمام لنف فما إمكانية واحتمال يا صاحبي باش تخوض مباراة البراج أمام مدارج خالية لأنه حصل بعد المباراة رمي بالمقذوفات ومدرب أمام حمام سوفا تضرب في راسه بقارورة أجدته دونك هنا فما إمكانية كونه نادي حمام لنف ما خسر طلوع البارح وما طلعش وتظلم في ضرب الجزاء وهذاك اللي خلى ردة فعل الجماهير تكون عنيفة شوية وهذا بعد موهات المباراة وقع مالوريزمون حمام لنف ما زال تو ما فما حد شيء اما فما إمكانية باش حمام لنف باش تتحرم من جماهيرها في المباراة الفاصلة في المباراة البراج القادمة اللي مش تكون على أرضية ميدان حمام لنف
0: سي صالح هو المباراة الفاصلة مش في تيراناترا
1: لا المباراة النهائية مش
3: في تيراناترا بينما هذوك يلعبوا كل حد في تيراناترا
1: اللي تقبل الثانية اللي تقبل تقبل الثالثة الأخرى تقبلها في بلادها والفينال مش تلعب في تيراناترا وبالفار بالإمكانيات الكل أما
0: يعني دورة البراج هذه زوز مباريات لك ليس إلا
1: زوز مباريات
2: نصف
1: نهائي ونهائي
2: بالضبط
1: نصف نهائي ونهائي
0: يعني الأربع فرق كل الثانية تلعب مع الثالثة من
1: البول والعكس بالعكس
0: والعكس بالعكس واللي واحد يلعب اللي يربحوا يمشوا يعملوا فينال
1: واللي يربح منهم يطلع وباش تكون باش تكون بالفار
3: فيش اللي رتور؟
1: لا ما فيش اللي رتور
3: علاش تخدم حمام لنف؟
1: حمام لنف تقبل خاطر هي الثانية
3: صحيح بلا صحيح
1: الثانية تقبل الثالثة من المجموعة الأخرى
3: اي صحيح
1: تعرف شكون باش تقبل مع حمام لنف؟ باش تقبل القصري
3: ودو فيس تو القصري
1: داكوردو دونك هنا هذاك علاش ولهنا ريت صاحبي كي تبدا فما قله الوعي الجماهير تاع نورمالمون. انا نعرف اللي حد كان مانيش باش نتعدى الاول كيما تعدت حمام سوزه حمام نمف باش نتعدى الثاني دونك باش نلعب البراج نحافظ على جمعيتي ونحافظ على حضوري وهنا الجماهير
5: اعطيني رصانتك
1: اعطيني رزاق بيان سور
3: انا اتفق ما يعقبوش على كبر
1: لا والله اذا نقول لك اذا نقول لك اذا فما اذا فما لا لا اسمعني اذا فما تقرير شو نقول لك حد كل حاجه بلاصتها انت عملت شكايه عندها مآل وانا عندي قانون نطبقه عنده مآل
5: كل نقول
1: لك ما فماش هذا تطبيق قانون كل حاجه بلاصتها انت ما عندك ما تظلمت تظلمت عندك وريق وسيله مشيت تشكيت وتظلمت هذا قانون الحكم الى سينيالي يقول لك مقذوفات ويقول لك مدرب تضرب ومباراه والناس كل شافته ما نجمش باش يدون هذا كل تدوينه عنده ما بالضبط هنا وهنا اسمعني هنا قله الوعي الغالب مانيش نلومه ويقعد في الستاد ويبدا على اعصابه وزيد يراه في خاطر تو حملنف بصراحه اللي راه البارح حملنف على الموسم اللي عملته طيب وتقبل في التيران نتاعها دونك يقول لك حملنف فافوري باش تطلع الاولانيه وحمام سوسه باش تلعب البراج العكس صار هذه في الاحتمالات في الكوره ما فماش حاجه مربوحه فماش حاجه مربوحه بالمسبق دونك لازمنا نقراو كل شيء حصل للعكس حملنف ما تعديتش
3: صحيح
1: يلا غالب لكن ما فاتش ما فاتش الدنيا كما نقولوا احنا هذه ما لها الا مباراه كره قدم مع ابناء حمام لم في التدارك عندهم فرصه التدارك قدامهم ينجموا يداركوا
0: على غرار ثلاثه فرق الاخرى
1: على غرار الفرق الاخرى اما يا صاحبي هنا نداء نحبوا الناس كل تاخذ حقها حملم في القصرين القابس الناس كل تاخذ حقها اللي يستاهل باش يطلع راهو عيب راهو عيب واحد يتعب عام كامل حتى حد ما يحسها كان اللي يعيشها يعني يعلم بهم ربي كيفاش يلمدوا وكيفاش يجيبوا في الفلوس وكيفاش يصرفوا وكيفاش يتنقلوا وكيفاش يعطيوا يخلصوا البريمات والشهاري وتجي انت بتصفيره والا بتنبيره حاجه من اثنين يا تصفيره غلطه يا تنبيره تجي تاخذ حق من الناس مش معقول انا واحد من الناس البارح كي شفت ضربه الجزاء بصراحه
3: من الرسمي شيء دوخ
1: لا ما تتقبلش مهما تكون هنا ما نقبلش العدو
3: وقول الزوج كيفاش ما هزش وما عاونوش وما قالوش راهي
0: عمليه انا تمنيت بصراحه هي المباراه اللي في زي البارح وحكم دولي من فما فار البارح تمنيت فما فار في مباراه فاصله وحاسمه بين امل الحمام
5: ونادي
0: لا لا تعمل لا كيف فرص وصلنا لغادي نعملوا
3: فار الاخرى صحيح
0: نعملوا فار في المباريات باش تلعبوا ذوما الاخرانيين هكاو اي لا تشيش عنه
2: صاحبي حبيت نحط حديثي في اطار قبل ما نحكي نقول انه هو ماهوش شعبويه ماهوش خط معناها نقطه في ود ولا زاد انا معادي في فئات معينه وكنابع من مواطن تونسي يحب بلاده يحب مواطنيه وراى انه تصرف بعض اللاعبين الاجانب يمس من كرامتنا ويمس منا كتوانسه وكوطن وراى انه فما هيئات معينه سواء كان النادي نتاعه ولا مؤسسات وطنيه لازم تحطهم عند حدهم وتوقفهم عند عندهم لانه تعدي علينا كتوانسه وتعدي على بلادنا باشكال العنف هذه ماهيش مقبوله تماما. انت في ممارسه الرياضه نتاعك في ممارستك يعني كلاعب دولي بين قوسين وكلاعب محترف ماهوش مخول لك باش تتجاوز حدودك وخاصة أن تتجاوز هذا تنجم تقول يعني احنا اللي كان احنا عندنا توانسه كتيبه قلب ونقبلوا الاجنبي ونكرموه ونحطوه على روسنا كلهم مش معناها احنا ضعاف ولا عندنا زاد من موقع ضعف وكل شيء لا ولهذا نداء بعض المؤسسات ان توقف عند حد من اللاعبين يضم لان عندنا كرامتنا وعندنا زاد شهامتنا وعندنا شرفنا وما نخليش مش لازم نخليها تتواصل بغض النظر على الشخص بغض النظر على الانتماء القومي لكن التصرفات كما ما تشرفناش كتوانسه
0: العنف مر فوض جملة وتفصيل مهما كان الطرف الصادر منه تفضل
3: نفس الموضوع ونفس الواحد ولو ما تحكينا سير لطفي كل شيء على الاعتداء بكل صراحة الاعتداء متاع اللاعب توغاي على المسؤول مهدي ميلاد كان الاعتداء فاحش بكل صراحة لو كان الضربة ديك من ضربات كانت نجم تكون قاتلة وكان نجم مسؤول يتوفى بكل صراحة ضربتين رام كان شفتهم ضربتين ضربة الأولى والثانية متاع إنسان معناها احتمال نجم جي في رأسه نجم يتوفى للمسؤول بكل صراحة أنا
2: سمحني نكمل معك هي اللقطة ما وقفتش على تصرف لاعب معين في الميدان انت ممكن ما نعرفش فما فيديوهات قاعده
3: فيديوهات
2: في شارع محمد الخامس وين اربع اجانب لاعبين اجانب يعني حقيقه سامحوني في استعمال المصطلح الشوكي يعني كي تشوف لاعبين اجانب بالمستوى نتاعهم واساميهم يمارسوا في العنف وفي خصام يعني خصام مع جماهير الله اعلم انا عارف الانتماء نتاعهم للجماهير لكن الحقيقه شيء ما هو
1: فما بلوجير فيرسيون في الحاله هذه
2: شفت انت
1: اي لا اسمعني هو تو دابور ما كانوش يستناو في رده فعل كيك خاطرهم اجانب بعقليه اخرى كان جاوا يعرفوا شنو بالضبط الضغط اللي موجود ما يخرجوش وهنا ملامتي على علاش خليتهم يخرجوا
2: الانتنات المقابله سي سعد
1: نعرف لا لا ولا مش نهار المقابله
2: ايه
1: انا شو شو الا غالبا الوضع كان وضع خاص وكنا نستناو في ردة فعل هكا ولا هكا دونك كنا ناخذ احتياطاتنا خاصه حتى راهو العنف اللي تمارس وهنا ننظم صوتي لصوتكم انا ضد العنف مهما كان وخاصه راهو مهما صارت النتائج ومهما كانت لونجو معناتها الرهان ما صارش هذا قبل في تاريخ النادي الافريقي والترجي الرياضي ما كناش نشوفوا الشيء هذا حتى ولو تبدا المنافسه شديده ويبدا الرهان كاس ولا بطوله الظاهر اللي فما حاجه على الاعصاب لانه بصراحه
3: انا بكل صراحه سامحني نكمل تبعني انا تخلي تكمل انت خذ انت كمل انت
2: لا سامحني
3: انا كي نشوف انا بكل صراحه الاعتداء هذاك ونشوف الشيء اللي صار ما نتوقعش كان الترجي التونسي او مسؤولية الترجي التونسي يحبوا الشيء هذاك اللي قاعد يصير بكل صراحه ما واحد كلمه الحق يقولها انسان خرج من عقله انا انسان كيما ذاك نشوف فيه متربي نشوف فيه عقل ونشوف انسان متربي قاعد تباهت في اللات اللي عملها معناها يمشي يعتدي على مسؤول ونائب رئيس ورئيس فرع كره القدم بالدرجه هذيك وبك الضرب هذاك وبك الحقد هذاك وبك الشيء هذاك وتشوف مسؤول معناها كيفاش هارب وانت خالت وراه بكل صراحه فضيحه للشعب التونسي كل وفضيحه لجمهور الترجي التونسي جمهور النادي الافريقي اهانه كبيره ياسر بكل صراحه انا اللي شفته انا بصراحه ما يعطيش حتى اي حاجه مبرر السيد هذا باش يضرب مسؤول في الوقت هذاك وفي الظرف هذاك ما نعرفش علاش اخترت هذاك ولذا
2: انا
3: قاعد نشوف في حاجه غريبه من لاعب اجنبي يعتدي سامحني يعتدي على مسؤول
2: اليوم
3: سامحني يا لطفي خويا خلينا نكمل خلينا نكمل يا لطفي خويا برحمه والديك ولا كمل انت بطلت انا
2: سامحني
3: هكا وكمل خويا انا سي ماشي مكمل
0: فاصل ونتواصل.

0: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. نلقى روحي مضطر باش نخرج فاصل. فوزي صغير تنرفز، رد فعل ما عجبتوش كيف صديقه لطفي الكبير، لكن توا هدأت الامور ورجعت الامور الى نصابها. اللي حب يقوله فوزي صغير خاطر حكينا تو في الكوليس، يقول لك انا توجاي ما تصورش مسؤول من الترجي، قال له برا عمل هكاك، ولا مهدي ميلاد فما مسؤول ولا واحد من الجمهور ولا اللاعبين، قال له برا اعمل بروفوكاسيون. لا، يقول لك انا اللي استغربته، اللي معروف توجاي ملاعبي متربي وملاعبي هذا، فما ردة فعل استغربناه، يقولوا فما بروفوكاسيون من مهدي ميلاد. حتى كان حصلت البروفوكاسيون ردة الفعل ما يلزمش تكون بتلك الطريقة، وبالتالي اللي صار ما نكبروش أكثر من لازم. أكيد فما هيك الرياضية، أنا أولهم متأكد أن إدارة الترجي التونسي راي ما تسمحش بمثل هذه التجاوزات، مؤكد أن إدارة الترجي لا تسمح بمثل هذه التجاوزات، كيف إدارة النادي الإفريقي لا تسمح كذلك. الأمور إن شاء الله تهدأ، الأمور إن شاء الله أصحاب القلوب الطيبة لما لا مصالحة بين أمين توجاي وبين مهدي ميلاد، لأنه زاد مهدي ميلاد من مسؤولين المعروفين بالتربية وبالأخلاق، توجاي باللاعبين المنضبطين وعنده سنوات في الترجي ما شفناهوش خرج على النص. اليوم الغلطة صارت، إن شاء الله يا ربي يتم تطويق هذا الخلاف لما لا مصالحة بين مهدي ميلاد ومحمد أمين توجاي مدافع الترجي التونسي. هكا ولا فوزي صغير
1: بالضبط،
0: عندكش حاجة أخرى زي بعديف هك تعرف لاد الحلال البر يقولكش خرج فاصل صاحبي بكار قص عليه زاد.
1: لا لا لا
0: المرة
1: لا لا.
0: الأخرى قلت نستسمحكم باش نخرجوا مع أذان صلاة
1: المغرب
0: العصر، قال لك لا صاحبي بكار ارتبك وقص عليهم في البلاتو.
1: لا لا
0: كلب.
1: أنا قصيت وأنا خويا تنرفزت ما بيني وبين لطفي وصايي وتفهمنا تو
0: صافي لبن أنت ولا
1: صافي لبن خويا أنا
0: خلينا نمشيو تو باش نحكي شوية نرجعوا نحكيو على الدربي، دربي الترجي والإفريقي. ماذا بقي في الذاكرة من هذه المباراة؟ هدأت الأمور تو، انتهت المباراة، جمهور الكلوب فرح، جمهور الترجي تقبل بروح رياضية هذه الهزيمة، الأمور راكحة توا. النادي الإفريقي مبروك عليه، حظ أوفر للترجي في مناسبة قادمة. سي صالح كمحب للرياضة التونسية ومسؤول سابق بعيون محايدة، شنو بقالك في البال من هذا الدربي؟
2: والله صاحبي قبل ما نجاوبك على سؤالك سامحني باش نحل القوس بسرعة. نهار لحد دربي تونس واللي شاهدوه العرب الكل والخليج وكل، واليوم فما دربي آخر كبير استنوا فيه زادا العرب الكل، دربي كبير برشا، لقاء على في مستوى عالي جدا، الهلال السعودي مع النصر السعودي صاحبي، الفينال تاع الشامبيونال اليوم 7 تاع العشية في الرياض، باش يجمع بين النصر المتصدر واللي هارب نقطتين على الأهلي على الهلال، مباراة قمة، مباراة باش يشاهدها براتيكمون برشا قنوات دولية عالمية طلبت مشاهدة المباراة هذه، مباراة تلم السبعة توقيت تونس السبعة، مباراة مهمة ودربي آخر انضاف، ولو عنا برشا دربيات توا في العالم العربي، مصر المغرب الجزائر تونس صلي يعني ليبيا، دونك دربيات كبار إن شاء الله. الدربي هذا يفي بوعوده ونشوف مباراة تتشرف كرة القدم السعودية وكرة القدم العربية، خاصة أنه عندنا زوز فرق هذوما الوطنية نتاعهم مترشحين لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا. بالنسبة للدربي نتاعنا
0: قبل الدربي سي صالح أحلام أعطتني الإشارة، فاصل صغير ونرجع.
3: ديما سبور.

0: Team Sport. Team Sport. Team Sport. مع صاحبي بكر.
1: مرحبا بكم مجددا في ديما سبور. نرجع لك سي صالح الثابتي بعد هذا الفاصل الغنائي. ماذا بقي في الذاكره من ديربي الترجي والافريقي؟
2: والله صاحبي قعد في الذاكره هو ديربي استثنائي الحقيقه. ديربي عندنا مده ما شفناش، ما عشناش ديربي هكا، ديربي وين كان الترجي والافريقي على نفس المسافه، كانوا متنافسين جديين على البطوله. دونك عباره ديربي في صورة نهائي بطولة، وهذا يا صاحبي
1: فعلا هو نهائي
2: هو بطولة. نهائي بطولة وما عشناش، متذكرش معناتها بالضبط وين مباراة كانت فاصلة لتحديد اللقب بين النادي الافريقي والترجي. كما نتذكروا كنا وقت اللي ولات الكالندري تيراج انتجرال، قلنا خفنا لا تجي الافريقي والترجي في اول جوله
1: صحيح.
2: وجات الترجي والافريقي في اول جوله وتلعبت في اول جوله. دونك يلزم ديما تصير حاجه حتى ما صارتش قبل تصير ونقبلوها ما دام داخله في اللعبه وفي قانون اللعبه. ديربي كان سخون شويه، ديربي كان سبقته برشا مناوشات، سبقته برشا كلام، برشا كفما برشا تخوف، احتياطات كبيره برشا. نجم نقول لك الديربي هذا اول مباراه في تاريخ تونس تتلعب تحت حراسه امنيه كبيره كما شفناها، حرص من وزاره الداخليه على انجاح الديربي هذا ونجحوا في تنظيمه رغم الصعوبة نتاعو، رغم اللي تقال قبل الديربي، لأن شفنا ديربي بصفة عامة معناتها في الإجمال بكله ديربي مقبول وين احترمت فيه الروح الرياضية. شفنا أن جماهير النادي الإفريقي خرجت للشوارع عبرت عن فرحتها، شفنا كيف جماهير الترجي الرياضي تقبلت معناتها الهزيمة، ما كانتش معناتها بصراحة، خاطر الأغلبية كانوا يستناو كسوا هكا ولا هكا، كل نتيجة كانت منتظرة، ما فماش سوربريز. نادي الافريقي متصدر هارب نقطتين، الترجي الرياضي ملاحق ويقبل امام جمهوره، كانت فما تكافأ في الفور في في في, في لي شانس، فما رغبه، فما حاجه تشد زوز فرق باش على انجاح الديربي هذايا. الديربي باش يقعد باش يذكروا التاريخ. علاش باش يذكروا التاريخ؟ لانه ديربي استثنائي وين قلنا فما كانت فيه الرهان كبير بطوله، دونك وين الترجي قبل، وين باش يقعد هذا في تاريخ وفي اذهان احباء النادي الافريقي، باش يدخل باش يقعد زاده في اذهان احباء الترجي الرياضي. وما هنا نفهموا احنا قبل كنا نقولوا الديربيات تتلعب، نقولوا راهو مش اللي الباهي واللي في فورما هو اللي باش يربح. القاعده هذيك تو المره هذه تكسرت، دونك شفنا التساوي في الحظوظ، لكن الاخر وقت قاعد نستناو في الدقائق الاخيره باش عرفنا شكون المنتصر. الحمد لله اللي المباراه انتهت، والحمد لله اللي ما صارش برشا حاجات كنا خايفين منهم وكنا محتاطين منهم، ما صار حتى شيء منهم. صحيح صارت مناوشات بعد المباراة كنا نحكيو عليها ودخلت طي التاريخ، وإن شاء الله ما نعاودوش نراوها خاطر ما تعاودناش بها في الدربيات. مبروك مرة أخرى للنادي الإفريقي وهارد لك للترجي الرياضي.
1: الله تفي
3: سي صعب. الاستنتاجات اللي شخصيا خرجت بها من ديربي العاصمة، أولا الحضور الجماهيري المميز لجماهير الترجي الرياضي التونسي والصورة اللي سوقناها للخارج، يعني الحقيقة معناها مميزة وإيجابية جدا. الحاجة الثانية هي الكاليتي متاع النقل، لأنه يعني كي من عندك 22 كاميرا يعني بالحق يخلي متفرس سواء كان الداخل ولا الخارج يعني يتمكن من نقل مميز للمقابلة. لكن الحقيقة اللي شخصيا عجبني وانبهرت به هو مستوى الحكم، لأنه الحكم أعطى رسالة تنجم تقول مشفرة ورسالة قوية لبعض الحكام عنا في تونس. وأنا كنت متأكد بالرغم من استغرب من بعض المعلقين ومن بعض الملاحظين على المقابل، يقول لك الحكم يتهموه أنه وقف اللعب كان تسبب في تطيح الريتم. لا بالعكس، يعني في بعض اللقطات استغرق معناها شفت حتى ممكن الحكام يعطيوها مخالفات ويوقفوا على كل لقطة يعني متاع فيها معناها التحام بين اللاعبين، هو كان أعطى أكثر من اللازم الأفونتاج وخلى الكرة تمشي، والحقيقة حاجة إيجابية جدا وكان نتمنى نروها عند الحكام تاعنا. وفي حتى لقطات كنت متأكد وكان جا حكام حكم تونسي يعني فرانا فما أربع خمسة ضربات جزاء يعني ما فيهمش شك، لأنه في بعدة التحامات وحتى اللاعبين حاولوا أنه يمو عليه، لكن هو كان متبيع معناها منتبه ويعني على انضباط يعني أكيد الحكم بالحق يعني كان نقطة مميزة بالنسبة للدربي هذا. وبالطبيعة زاد من الناحية الفنية زاد فما رسالة معينة أن عنا في تونس يعني من ناحية المدربين أن النجم نكونوا عنا من الزاد الفني أن النجم نعرف كيفاش سير مباراة ونعمل الابسوربسيون دي جو ونخرج بالنتيجة اللي حشتنا بها هذا، خاصة على مستوى مدرب النادي الأفريقي فوزي البنزرتي، هذه بعجالة الاستنتاجات اللي شخصيا كل تواضع خرجت بها من الدربي.
1: وانت فوزي
4: صاحبي من احسن الدربيات اللي على مر التاريخ ما بين الترجي والنادي الافريقي، كان دربي معناها مميز، كان دربي ممتاز جدا، كان دربي معناها فيه كل شيء، امنيا ممتاز، تنظيميا كان ممتاز، التحكيم كان ممتاز، كل شيء من من من جميع النواحي. النتيجة هذيك ديما في الدربي هذيك نتيجة تكون معناها اللي كان الاجر وكل شيء. المقابلة كانت بكل صراحة كانت ماهيش كبيرة برشا، كانت مقابلة معناها متوسطة بين الطرفين، ماهيش معناها فيهاش برشا معناها فرص للنادي الافريقي أو للترجي، كانت مقابلة كل تلعب في وسط الميدان، كان حذر كبير جدا من النادي الافريقي على أساس داخل بزوز نقاط، تنساش النادي الافريقي بزوز نقاط يأهلوه معناها يخليوه معناها عنده الأسبقية إذا يعمل الماتش نول، معناها يخليوه عنده مقابلة أخرى اللي هي في بلاده قدام جمهوره، ينجم ينتصر المقابلة الجاية ويكون بطل معناها، لكن أبات النتيجة باش تكون لصالح النادي الافريقي في الدقيقة 114. كان النادي الافريقي حاضر، كان معناها مركز اكثر، الترجي حب في الوقت هذاك يقول لك انا يا مركي يا نخرج ماشيين معناها خاسر من شيرتين، حب يقدم القدام، وكانت هذيك هي معناها الكره الاخرانيه اللي صار خليت معناها الفرصه الاخرى للنادي الافريقي اللي خلات الاتاك الاخرانيه اللي زعلوني كان انفرد معناها معاه هو وقديده معناها الباس الاخراني خلى الهدف هذاك وخلت نهايه المقابله، وهذيك هي راهو الدربيات راهو فرص، وفرصة الاخرانيه هي اللي خلت النادي الافريقي بطل عن جدارة قبل ما يكون قبل بنهاية الموسم بمقابلة. هنا مبروك للنادي الفريقي، مبروك، كان معناها بكل صراحة كان بطولة رائعة، وكان معناها تحس لما نشوة كبيرة ياسر في الدربي هذا، وتحس انتصار جمهور النادي الفريقي خرج بكله، نجم نقول لك تقول 10 ملايين يحبوا النادي بالرسمي، 10 ملايين يحبوا النادي الفريقي، الشيء اللي صار في جميع الولايات وكل شيء في فرنسا في ايطاليا في بلجيكا في العالم اجمع الناس كل خرجت هنا، قوه النادي الفريقي وجمهور النادي الفريقي، جمهور عريق، جمهور ممتاز، مبروك للنادي الفريقي، ان شاء الله معناه هارد راك كما قال خويا صالح الترجي التونسي، ويقعدوا زوج جمعيات كبار وتقعد هذاك نكته الدربي ومحلاها الدربي ومحلاها الماتشات، تقول احنا في تونس ما عندنا حتى ماتش كان ماتش هذاك الترجي التونسي والنادي الافريقي هنا بكل صراحة، بستعرف قوة الجمعية الزوز، قوة الجماهير الزوز، وقوة النادي الافريقي، شعب كبير، شعب ممتاز، مبروك مرة أخرى النادي الافريقي، مبروك مبروك النادي الافريقي اللي هو كان معناها بطولة كانت ممتازة وممتازة جدا، أحسن بطولة في تاريخ النادي الافريقي.
2: لا وحاجة أخرى مهمة، عنا سنين برشا ما عشناش ما مشيناش الجولة قبل الأخيرة باش نعرفوا شكون البطل.
4: بالضبط هذيك صح.
2: حقيقة. هذه حقيقة تشوق لها، حتى الجمهور الرياضي التونسي تشوق لها، يحب يشوف المنافسة تمشي للآخر، كيما تو المنافسة على السقوط والبقاء والمغادرة، تحاصرت من زوز فرق، فما زوز فرق نزلوا وزوز فرق مازالوا يتصارعوا، دونك الصراع على النزول مازال للجولة الأخرى، والصراع على الأماكن الإفريقية مازال للجولة الأخرى، والبطل تعرف قبل بجولة، هل هذا الكل عندنا مدة ما ريناش، عشنا السنة، بطولة رغم النقائص رغم التشكيات رغم الهفوات التحكيمية، لكن شفنا بطولة مش على خاطر النادي الافريقي فاز بالبطولة، شفنا بطولة مشوقة
4: صح.
2: شفنا بطولة حتى بالحس اللي فيها، أما بطولة على الأقل جلبت الانتباه، وقت اللي نسمعوا الأشقاء الخارجيين والعرب باش يعلقوا على البطولة متاعنا، وقت اللي نسمعوا في أوروبا بالحق الدربي خذا برشا سيت وعمل برشا حس، وهذايا المصلحة تونس، سمعة تونس، ومصلحة كرة القدم التونسية وسمعة كرة القدم التونسية، إن شاء الله راهو على طول الزمان المقابلات نتاعنا والبطولة نتاعنا في المستوى، خاطر اللي يرفع المستوى تاع البطولة نتاعنا ويرفع مستوى المنتخب ويرفع قيمة تونس على المستوى الرياضي هو الرهان الحقيقي، الرهان الحقيقي وقت اللي تلقى خمسة وستة فرق يتراهنوا على البطولة، فهذايا صار ثلاث سنين التالي ونلقينا المستير في أوج العطاء الملعب التونسي في وجه العطار، ترجي الافريقي، ماذا بين العام الجاي نلقاو ستة سبعة فرق كبار يتران ويعملوا الشو ويعملوا كل السسبانس الكبير حتى للاخر، وهكاك نرجعوا بشوي بشوية اكل النكهة نتاع بطولتنا القديمة اللي كنا توحشناها. ان شاء الله نروها من جديد، وان شاء الله البطولة هذية ولا الموسم هذية يكون ميلاد نتاع بطولة وطنية كرة القدم أخرى، وبالحق على الأقل خلنا نهسروا إحنا اللي إحنا في رابطة محترفة.
4: يا صلاح سي صالح، لولا المقابلة الأخرانية بين النادي الإفريقي والترجي البطولة نتاعنا ضعيفة وضعيفة جدا. كلمة حق نقولوها، يحرز هذايا الفينال اللي صار، قول لنا الدور النهائي
2: رغم ضعيفة رغم حاجة ضعيفة والغريبة فين؟ ضعيفة وفيها برشا فلوس،
4: برشا فلوس
2: وفيها هذاك هو هذه المعادله ما فهمتهاش. برشا فلوس موجوده في البطوله ولونجو وملاعبيه معناتها قيمتهم التسويقيه عاليه. ماناش في بلاد الحقيقه اقتصاديا باش تسمح لنا باش نبداو عندنا ملاعبيه بقيمه تسويقيه كما قاعدين نراو فيه الحقيقه. هذه واقع لازم نقولوه، راهو كي نستعرفوا بواقعنا راهو هذاك يسمح لنا باش ننجحوا باش نتقدموا.
4: قيمه الترجي ونادي الفرقي قيمه كبيره برشا، نقول لك الثلاثه هذوما الناس نساو العلوش، نقسم بالله نسيت العلوس، ما عادش تخمم في العلوس.
1: شو البطولة نسيت الكلوب السيف العلوس.
4: أملنا هذا من الناس نسيت الدنيا كلها يا صاحبي، تونس كاملة تحكي كان على الشامبيونات وتحكي على البطولة وين الدور، أي حومة أي زنقة، الناس كل تصفق، الناس كل تشتح، نساو العلوس نساو كل شيء. يا ولدي العلوس شريش بخمسة ملايين ما على بالهمش، النادي الإفريقي شامبيون.
1: شنو حبيت تضيف لطفي الكباير؟
3: شوف سي صاحبي، أولا نحب نهني بكل قلبي كل جماهير النادي الإفريقي بالتتويج، وابتداء من هيئة المدير إلى آخر محب للنادي الإفريقي. لكن فما نقطة واقعية لازم نرجع لها، ما يزماش فرحة التتويج وفرحة اللقب نغض عليها النظر ونتجاوزها. يزم نقول أنه النادي الإفريقي هو بطل نسبي. مش نقصد به بطل نسبي، هو بطل عنده حدود جغرافية في على ليميت متاع هو بطل تونس. الحاجة الثانية، بطل نسبي كي نقوله بطل ماهوشو النادي الافريقي صحيح تميز، لكن النادي الافريقي بطل نستعملوا مصطلح بطل ماهوش هو كان فنيا قوي، ماهوش كان بدنيا قوي، ماهوش يعني كل تميز يعني مثلا كل ما يخليك بالحق تشوف فريق متكامل. نحب نقول وهذا الاهم انه النادي الافريقي بتدويجه في باللقب البطولة السنة الحقيقة أنا شخصيا فرحان. علاش فرحان؟ لأنه فما رسالة إيجابية سوقناها أنه البطولة وكرة القدم في تونس ما هيش حكر على نادي معين، أقل شيء عنا تنويع وعنا أبطال وعنا مختلفين. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سمحني مش نستعمل المصطلح بعد إذنك سيسحبي، أنه ولواني نتجاوز خير النادي الأفريقي توج في بطولة أنه المنافسين يعانيوا صعوبات، يعانيوا صعوبات مادية، يعانيوا صعوبات فنية. كي تشوف أنت بطولة تراجع فيها الأساسيين للمنافسة اللي هم نادي صفاقس، الاتحاد المنستيري، الملعب التونسي، النجم الساحلي، وخاصة تراجع عن الترجي الرياضي، يخليك أنت تعطيك فافوري في ظروف الاستقرار الفني والمادي متاعك. لأنه النادي الفريقي السنة تميز باستقرار مادي وباستقرار فني، لكن مع تراجع المنافسين هذوما وخاصة المنافس الأول الترجي لازم نعترفوا أنه
4: تراجع. تحب تقول الضعف نتاع الجمعية هذوما خلى النادي الإفريقي معناها
3: سامحني غير لتسلسل الفكرة.
4: لا مانيش معاك.
3: ألور يعطيك أكثر أسبقية ويعطيك أكثر ديزافونتاج مع كيما قلت لك أهم شيء وقت اللي تراجعوا هما وأنت تكون عندك استقرارك تخليك. لكن وقت اللي نجيو نعملوا معاينة يعني فنية معناها نتمنى انه انا بكل نفرح غدوه كي نرى النادي الافريقي على المستوى الافريقي يجسم لقب البطوله.
1: مازال بكري على اما انت قلت الكلام صحيح ومنطقي، لك شنو ذنب النادي الافريقي؟
3: لا مش ذنب،
1: انا خنكمل الكلام. انت اعطيت رايك، خليني انا نعلق كيما النادي الافريقي. انت قلت وا وا وا ديزكسكيوز اعطيتهم اصحاح كرة قدم التونسية مريضة، لك شنو ذنب النادي الافريقي إذا أندية أخرى عندها مشاكل؟ صحيح. شنو ذنب النادي الافريقي إذا فما أندية أخرى عندها ديون؟ شنو ذنب الافريقي إذا الفريق هذا مش في حاضر ولا ناقر حاضر؟ اليوم النادي الافريقي تعب شقى استحق البطولة، مبروك لجماهير النادي الافريقي بالبطولة رقم 14. أهم استنتاجات حسب رأيي أنا الشخصي حبيت نخرج منها في الدربي، مرة أخرى فوزي البنزرتي يؤكد أنه المدرب التونسي نمبر 1 بعيدا على تتويجه باللقب البطولة، أكد أنه مدرب كبير وكبير برشا. تونس اليوم ميلاد حارس كبير قال عليه سي صالح الثابتي عتوقة جديد في النادي الافريقي وفي كرة قدم تونسية مهيب الشامخ ونعطيه حقه، أقبلوا مدافع المتوسط ميدان الترجي يقول حرام هذا اللاعب كي يخرج من الترجي الرياضي التونسي. حكم الدربي أعطانا دروس بالجملة والتفصيل وأخرس أفواه عشاق الإشاعات والنميمة والأكاذيب، والله جابوا فلان وجابوا فلتان وباش يخسر الكلوب وباش يدز مع الترجي، وإلا لا يحب يوقف الإسبيرانس ويدز مع الكلوب، إشاعات لا أساس لها. من الواقع وأكد أنه حكم نزيه وأعطانا درس للجماهير الرياضية في تونس ولكل الحكام في كرة القدم التونسية. جمهور الترجي في غياب جماهير النادي الافريقي اللي حضرت في الألي، حضر جمهور الترجي وحده في الرتور بأعداد كثيفة رغم أنه أمنيا وقع تحديد عدد 27,000 متفرج، كان ينجم يكون 60,000 متفرج. جمهور الترجي أكد وفائه للترجي رغم تراجع مردود الفريق. حاجة أخرى، ياسين مرياح قائد الترجي التونسي، حاب أقوله بكل صدق أحترم هذا اللاعب الخلوق، لكن نقول له حاجة من نجم خليها في قلبي، ليس بتلك الشاكلة مدافع قائد فريق مدافع دولي يتعامل مع لقطة غيث الزعلوني بتلك السذاجة بتلك العقلية البدائية بتلك الروح الانهزامية. صراحة أكسيال في اللحظة ذيك يعرف في شي وقف الادفرسير متاعه، ما هوش يميل على اليمين يحط الادفرسير اللي عمل لابيل على اليسار يحطه في ظهره، يضمن ينجم يعمل سبرنت باش يقص في صورة ما غاية زعنوني على باس ويبلوك غاية الزعنوني ما عاش نجم يشوت. ألور يزم واحد عنده برشا انتليجنس، سمحني احترم ياسين مريح قائد الترجي لكن تعامل بسذاجة مع تلك اللقطة، مع احترامي لهذا اللعب. فاصل ونتواصل، وأغنية هدية لجماهير النادي الافريقي، كان فما حاضرة توا ولا بعد، أغنية هدية لجمهور النادي الافريقي بالبطولة رقم 14.
5: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتي.
6: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
7: 10 سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين، طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا
8: مع صبرة 10 سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
9: على راديو ماد غوا نربع راديو ماد
10: أوروماد فيزا.
11: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروماد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ماد مع علي ترابلسي وحسن بالي موسيو فيزا. باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600 وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: سوميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: انتوما تسمعوا في راديو

0: Dim Sport. Dim Sport. Dim Sport à la radio même.
1: الأربعة وثلاثين وعشرين دقيقة، مرحبا بكم مجددا في ديما سبور باش نحكيو على نادي رياضي صفاقسي. لكن قبل هذا نحب نوجه رسالة لصديقي عربي سنقرية، المحلل الفني المعروف معنا في القنوات التلفزية واللي في الإذاعة كان معنا، بيمر بوضعية صحية معينة، إن شاء الله قريبا باش يجري عملية جراحية. لطف عليك عربي، ربي يشفيك، إن شاء الله سلامات كوراج، نعرف قدها وقدود. إن شاء الله صديقي عربي سنقرية تقوم لباس وترجع سليما معافى لعائلتك أولا وترجع بحذانا سواء تلزا ولا راديو. لطف عليك صديقي عربي سنقرية. نحب نعطي نتيجة تهم بطولة الرابطة المحترفة الثانية، 10 دقائق لعب، التقدم الرياضي بسقية الدير متقدم على هلال رديف 3-0، والتعادل السلبي لحد الآن بين الملعب الجيبسي ومضيف فريق جلمة الرياضية. هذو من النتائج إلى حد الآن، إن شاء الله بالتوفيق لزوز نوادي مستقبل جيبس والتقدم الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسقيت داير.
2: بالنتيجة هذه سكون يطلع مثلا يقعدوا هكا سكون يطلع
3: سقيت داير،
1: هما حتى كيدير بحزوز سقيت داير تبقى هربة بامبوان، ومعناه تولي سقيت داير في الرابطة المحترفة الأولى، والملعب الجيبسي يلعب مباراة براج. لكن إذا تغير النتيجة في سقيت داير تعادل ولا هزيمة، وقت الملعب الجيبسي إذا في صورة
2: بعد ثلاثة دومك غير سماحات
1: الله اعلم.
2: رياضة ونغم تولي
1: كورة يا فوز
2: تولي رياضة ونغم.
4: علاش مقابلة قاسين لحد الان ما بدتش
1: ما عندناش معلومة باش نجم نجاوب الكروت في الكبير. النادي الصفاقسي من الهزات والعثرات إلى الانتفاضة، من ساهم في هذه الثورة الكروية؟ نبدأ معك سي صالح.
5: صاحبي اللي ساهم هم الأطراف الكل، ما أكثر طرف ساهم هي الهيئة المديرة، الهيئة المديرة بالقرارات نتاعها الصايبة. يعني الوضعية سامحوني، الوضعية اللي مر بها نادي الصفاقسي في بداية الموسم أي فريق آخر كان يغير المدرب. هم الحاجة اللي عملوها حافظوا على المدرب بتاعهم، وهذيك نقطة القوة متاع هيئة مديرة هذه، كون أمنت بالعمل اللي قاعد يقوم به محمد دركوكي، وأمنت بالمجموعة اللي عندها اللي هي قاعدة التطور. ما عندهاش مجموعة متكاملة جاهزة حاضرة باش تلعب الأدوار الأولى، أما عندها مجموعة محترمة نجم تنافس بها على المراتب الأولى. وهذاك اللي صار صاحبي، شفنا نادي رياضي صفاقسي صبر، نادي رياضي صفاقسي مر بفترات صعيبة كيف وكيف كل الأندية، أما نادي رياضي صفاقسي مع أنه كان الضغوطات مسلطة عليه، صحيح عودة علي معلول وموجود وجود الحارس دحمان مع اللاعبين الشبان اللي دعم بهم النادي رياضي صفاقسي صفوفه ما نجموش يعطيو النتيجة آنية، لازم شوية صبر. وهذاك اللي صار، صبروا على المجموعة اللي موجودة، المجموعة خدمة كيما تلزم تخدم مع محمد كوكي، وكانوا ملتزمين بالتعليمات تاع محمد كوكي. وهنا مرة أخرى لازم نعطيو حق المدرب هذايا، المدرب هذايا وين مشى نجح وين مشى خلى اثر طيب. هذاك علاش نادي رياضي صفاقسي وقت اللي قرر الاحتفاظ بمحمد الكوكي كمدرب وحافظ عليه، الاستمراريه عطات الاكله نتاعها وعطات الثمار نتاعها. نادي رياضي صفاقسي موجود في الكوكبه في الثلاثه الاولانيين، بعيد على المرتبه الثانيه بنقطه، بعيد على صاحب الطليعه وبطل الموسم النادي الافريقي بخمسه ولا سته نقاط. هذا الكل انجاز في حد ذاته، والانجاز هذا صاحبي كما نعاود نقول لك وناكد هو ثمره العمل تاع الهيئه المديره والقرارات الصايبه. لانه يا صاحبي راهو ما نجموش نتقدم وقتين نبدلوا، كما شفنا السنه فرق في الرابطه المحترفه الاولى ولا الرابطه المحترفه الثانيه، فما شكون عمل خمسه مدربين، فما شكون عمل سته، فما شكون عمل سبعه في الوقت اللي القانون مثلا ما يسمح كان بثلاثة مدربين. شفنا النوادي تعديت العدد هذا بكثير، ضعفت العدد وربما حتى فات بعض الضعف. وهنا صاحبي قوة المسؤولين، هنا أول حاجة المسؤولين أمنوا بالإمكانيات والقدرات اللي عندهم كسواء المادية ولا البشرية. أنا ما عنديش الإمكانيات المادية باش ننافس على البطولة، نستنى نبدأ جاهز وننافس، ما نغامرش، خاطر وقت اللي تغامر تخسر. وشو تخسر؟ تخسر الرصيد البشري متاعك. انت حافظت على المجموعة اللي عندك واعطيتها الثقة وامنت بها، وامنت وحافظت على المدرب واعطيته الثقة متاعك، انت جهك قاعد تجني فيها. النادي رياضي صفاقسي فريق صعيب في في في في المجموعه في البطوله التونسيه، وقاعد ساير على الطريق الصحيح. ونادي رياضي صفاقسي اذا ما حققش السنه النتيجه المرجوه مش حققها العام الجاي، على شرط المحافظة على المجموعة وعلى المدرب وعلى الرأي العام على الجو اللي موجود، لأن
1: وتدعيم المجموعة زاد
5: هذاك باش نوصل له، تدعيم المجموعة. خاطر يا صاحبي هنا شفنا والبارحة في الملعب النجوم عطيتك مثل كبير، راهو المجموعة والتناغم اللي موجود ما بين المجموعة راهو أكثر من 50% من العمل نتاع المدرب ونتاع الهيئة المديرة. وقتلي تبدأ عندك مجموعة متناغمة يحبوا بعضهم وحجرة الملابس نظيفة وكما يلزم وفما قائد يحترموه وهنا النادي رياضي صفاقس ينحشدوها على تواجد عنصر مثل علي معلول في الفريق لأنه قاعد يعمل في كيليبر في الملعب وخارج الملعب. تحسوا في الملعب قائد فريق وناس كل تنضبط لتعليماته ويسمعوا كلامه وعن برا من الملعب، وهذه نقطة قوة نادي رياضي صفاقس حاليا فوق الميدان. على الميدان عندها علي معلول وعندها مدرب وعندها لاعبية صح عليه، أما أنا قلت نعاود نادي رياضي صفاقس على الطريق الصحيح. نادي رياضي صفاقس ينجم يحدث مفاجآت، مازال في مسابقة الكاس، دونك النادي رياضي صفاقس يلعب على وجهتين، يلعب على مكان افريقي اللي ما كانش يطمح له في اول موسم الحقيقه، طول لا طامح باش يكون ومش يكون في موجود في في في في, في
2: من
5: ولا من باش يكون موجود. نادي رياضي صفاقس فهنيئا للفريق هذا، ونقول لهم حاجه برك راهو العمل هو اللي يوصل هو اللي يجيب برا. صح عليكم اللي عندكم مدرب كيما محمد كوكي المطالب المحافظه عليه وعلى المجموعه هذه كما قال صاحبي وتدعيم المجموعه هذه وقت نادي رياضي صفاقس ينجم
1: يحيي المدرب محمد الكوكي مدرب قدير وقدير جدا واقوى ما في محمد الكوكي بعيدا على حسن تسيره للفريق اللي دربه. محمد ما يتكلمش برشا، محمد ما يسرحش برشا، محمد متواضع برشا، محمد ما يحبش البوليميك ما يعملش المشاكل. طبيعي جدا باش يكون محمد الكوكي طريقه الوحيد عنوانه النجاح ولا غير النجاح. نحب نحكي كذلك وبعد نعطيكم الكلمة نحكي على الدور الفعال للنجم السابق للأهلي المصري، النجم الحالي للسياسيس، نحكي طبعا على علي معلول. علي معلول مع احترامي لكل اللاعبين في المجموعة أيمن دحمان والبقية، فما برشا كوادر في الفريق، لكن علي معلول عنده بصمة خاصة، علي معلول عنده حظوة خاصة، علي معلول عنده شارم خاص، علي معلول عنده كاريزما خاصة في السياسيس. علي معلول هو سر عودة الروح للسياسيس. نجم تلقى عندك هيئة مدير حكي عليها وعطيها حقها سي صالح، واللي قاله سي صالح صحيح 1000%. تحكي كذلك على جمهور السياسيس الرهيب، قمة في الوفاء للألوان السوداء والبيضاء. لكن علي معلول حاجة أخرى، علي معلول دنيا أخرى. علي معلول الملاعبية عندهم مدرب معهم فوق الفريق، فما مدرب كبير على دكة الاحتياط اسمه محمد الكوكي، وفما زميل وقائد ومدرب كذلك فوق الميدان. لا أنا أقول مدرب فوق الميدان، يعني حتى بالعين يفهم محمد الكوكي إيش حاجته. محمد الكوكي يكفي ما عملش أبيل للاعبين، كي يخزر علي معلول يفهم من الميساج شزمه يتغير في الشيما تكتيك سور تيران. علي معلول مكسب كبير للسياسيس، وإن شاء الله ربي بقى لي ستر. علي معلول مازال عنده، لأنه حيعيش لاعب منضبط برشا، مازال عنده ما يقدم للسياسيس. تفضل لطفي عندك مضيف.
4: صاحبي ممكن تتهمني بالفلسفة يعني،
1: يا ودي فلسف ولا أمورك أعطيني نقاط غلط نوقفك.
4: نقول لك أن النتيجة الرياضية الإيجابية لنادي رياضي صفاقس تعود لعقلية اللي يتميزوا بها لمدينة صفاقس. العقلية هذه هي تمس العقلانية. علاش العقلانية؟ لأنه ناس ما عندهاش قرارات هامشية، ما عندهاش قرارات ارتجالية، ما عندهاش قرارات ترجع أكثر للعاطفة، لا هي عقلانية خلات يتعاملوا بكثير من الرسانة في إدارة الأزمة اللي مرت بها النادي رياضي صفاقس في أول الموسم. أنا سويت النادي رياضي صفاقس في أول الموسم عانى من مشاكل مادية خاصة بعد خروج رئيس النادي والغياب اللي خلاه في على إدارة النادي، خلى العقلانية نتاع صفاقسية تعرف كيف تعالج وتمر بالأزمة هذه في سلاسة في معناها. والحاجة الثانية تنجم تقول مفاتيح النجاح هي كالتجانس كما حكى سي صالح بين لاعبين بين فئات معينة ولا العمرية ولا حتى زاد الأقدمية والخبرة في النادي، لأنه اللاعبين كمكونات النادي نلقاو فيهم يعني مجموعات معينة من بين الشباب وبين الفئة العمرية الكبيرة، خلى فما تجانس اللي خلقوا زاد كما قال صالح هو المدرب، هنا دور المدرب ولا دور اللاعبين ذي الخبرة يعني كما علي معلول ولا دحمان والمثلوثي في درجة أقل، خلى هذا من العوامل النجاح يتكتلوا باش يعطيوا النتيجه الرياضيه الايجابيه اللي حققها النادي الرياضي صفاقس. يلقى روحه اليوم يطمح انه يشارك في الشامبيونز ليج وينافس على المرتبه الثانيه، وهذه نتصورها يعني حاجه منطقيه.
1: فوسي
2: شوف صاحبي بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي اول موسم كان معناها موسم ماهوش الحق ماهوش باهي. بعد تحسنت شويه الامور بكل صراحه. زاد ما تنساش المدير اخذت قرار معناها كانت نجم تكون مدرب تنحيه. خلت المدرب والمدرب هذا يظهر معناها بمستوى ممتاز وممتاز جدا. محمد الكوكي اعطى كل ما عنده. محمد برهن اللي هو معناها مدرب معناها قدير ومدرب عنده قيمته. وهنا نحب نقول ثم نقطه هامه برشا. شوف الجمعيات اللي قاعده تنحي في المدربين ماتش اثنين ثلاثة تنحي من بعد وكل شيء، والله بارك الله فيهم. الهيئة مديرة تاع النادي الرياضي الصفاقسي كيف صبرت على محمد الكوكي، ولو هو كما قلت معناها من الأول ما كانش عنده ملاعبية بكل صراحة. بعد تحسنت الأمور ومشيت وظهر محمد الكوكي معناها كفاءة كفاءة كفاءة ممتازة جدا، وظهر معناها إنسان معناها خدم خدمة كبيرة ياسر. لا بروفوني النادي الرياضي الصفاقسي توا في المرتبة ما بين الثالثة وما بين الثانية على حسب ماتش النهار الخميس.
5: يا فوزي باش نعطيك ملاحظة في سياق كلامك أنت. شوف زوز فرق اللي ما بدلوش المدربين نتاعهم
2: الحمد لله
5: وين متواجدين والاستقرار اللي عندهم اللي هو النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي
2: والمتلول.
5: صح والمتلول هذاك عنده سنوات عنده استقرار.
2: هنا كما قال سي صالح شوف التغيير معناها بارك الله فيه من هيئه مدير. نعاود نرجع اللي خلات محمد الكوكي يعطي الصحه بارك الله فيه. وراه شوف ديما هنا نرجع ونقول شوف محمد الكوكي شكري الخطفي ومعين الشعبين ثلاثه مدربين هذوما الشبان هذوما بكل صراحه هذه هي النشاه الجديده بالنسبه للكره التونسيه.
1: لسعد الدريدي كذلك
2: ولسعد الدريدي يرحمه سامحني وخالد بن يحيى بارك الله فيك والله نسيت
1: خالد قمه خالد
2: خالد بن يحيى لسعد الدريدي محمد الكوكي شكري الخطوي ومعين الشعبين هذوما الخمسه من هذوما بكل صراحه هذوما هما معناها تو مستقبل الكره في تونس. ولذا هذوما اللي تاثروهم ورجلوهم علاش لا خويا نمالي هذوما ما يكونوش في خمسه جمعيات الاولانيين في تونس بكل صراحه.
5: لسعد الدريدي فوزي كان في الجزائر وفي العقد نتاعو في الجزائر
2: خذيته
5: خذاه كما اليوم نهايه العقد نتاعو اليوم غدوه في الصباح خذا السيت انجاجي خذاته نادي النجم اللبناني اللي يلعب على البطوله. معناتها من الجزائر سافر ديريكت بشوف الاطار التونسي مطلوب
2: بكل صراحه.
5: فريد شوشان كمل العقد نتاعو البارح كنا باتصال معاه لقيته في المطار مغادر للمغرب خذيها غادر من جماعه اخرى. معناتها الاطار التونسي مطلوب
2: صح.
5: في الاشقاء في ليبيا في الجزائر في
3: بطل الجزائر
5: خالد بن يحيى بطل لا عندنا في المغرب معين الشعباني دونك عندنا اطارات صعب هنا عندنا نادي الرياضي الصفاقسي باش نزيدك اسم واحد اخر
1: يخدم فوزي كل ما يقول كلمه تقطعوه ومن بعد تعملوا بي ان دو صح عليك والله المره الجايه لا عاد ندافع عليك كل ما يتكلم فكلوا الكلمه
5: بس لا مش لا اسمعني لا انا ديما نتبع نكمل
3: ملهم للافكار ملهم للافكار
5: لا نكمل في سياق كلامه خويا نرجع لك فما اسم قلت لك صاحبي حكينا على علي معلول وحكينا على محمد الكوكي فما واحد اخر قاعد يقوم بدور فعال ما بين الملاعبيه
3: نفطي
5: اللي هو عبد الكريم النفطي اللي هو قائد فريق سابق في نادي الرياضي الصفاقسي ولعب في نادي الرياضي الصفاقسي لاعب دولي دونك قاعد يقوم بدور مهم جدا ما بين العلاقه
1: طارق سالم كذلك
5: طارق سالم كمدير رياضي
2: صحيح
5: ولهنا يا صاحبي
1: يعني عمل جماعي
5: جماعي تلموا الاسامي هذوما وزيدهم عليه معلول ومحمد الكوكي ما تنجم تلقى كان توليفه ممتازه تعطيك نتائج اللي موجوده على الميدان
1: والحارس الثاني قعلول يقوم بنفس الرول نتاع الرول نتاع انسان كابيتان
2: صحيح.
1: وكانه كذلك يلعب في نفس الدوري اللي في عليه معلول
2: يعطيك الصحه. هنا يا صاحبي انا نحب ثم عندي ملاحظه علاش كي عندنا خمسه مدربين كي هذوما علاش انا نجيب مدرب اجنبي يا خويا ما نعرفش رايي انا خمسه جمعيات ولا سته جمعيات اللي هما برسك
5: نجاوبك
2: انا علاش ما نخليوش هالخمسه
5: هذوما سامحني لطفي خلينا نجاوبك
2: ونعطيهم الخلاص نتاع المدرب
5: نجاوبك تو نعدي لك باس سير برك نجاوب سير كلمتي من الجواب هي شخصيه المسؤول كي يبدا عندك مسؤول اللي عنده شخصيه
2: يرحم والديك
5: ويمن يجيب المدرب شنو هي السياسه شنو القرار اللي هو قرار خذاه قرار ناجحين فيه علاش؟ خاطر امنوا دونك امنوا بالاطار التونسي صحيح عندنا اطارات كفا وعندنا ناس مازالوا قاعدين يتكونوا وعندنا توا ناس قاعدين يحضروا يعملوا في الكاف قرابه 25 اخر مدرب موجودين قاعدين يقراوا دونك الاطارات التونسيه الكفا موجوده هي السوفي باش تعطيهم الثقه وتحميهم.
2: يعطيك صح
5: اهم نقطه هي تحميهم تعطيهم الثقه وتحميهم.
2: انا عندي الخمسه هذوما يا صالح والله لنجيب واحد
3: سي صاحبي كان تسمع
2: نخلصها بالحسب الالكتروني
1: صاحبي ما نتكلموش مع بعضنا
5: صاحبي فما مدرب نتفقوا عليه الناس الكل انا واحد من الناس نحب ونمن بيه برشا شكري الخطوي
2: الله يبارك فيك
5: وين راه شكري الخطوي حان الوقت باش ياخذ فريق كبير من تونس معك. من الاربعه الكبار معك. في العاصمه
1: باش نتعسف عليكم بشكر الخطوي باش نمشي نحكي على الملعب التونسي. حكينا على فريق النادي الصفاقسي اللي بدا متذبذب واليوم وصل للقمه. لو كان مازالوا ثلاثه جولات اخرين يمكن السي اس اس ينجم يكون بالفعل بطل بالفعل تونس بالفعل. الملعب التونسي بدا في الصداره. اليوم الملعب التونسي سامحني تراجع رهيب. فاصل ونرجو نحكيه على الملعب التونسي.

0: 4:43، مرحبا بكم في ديما سبور. ربع ساعة ونغادروا البلاتو بحول الله، لكن توا باش نحكيو على الملعب التونسي من القمة إلى القاع، خنقولها بكل ألم. الملعب التونسي كان في الصدارة، الملعب السلطي كانت عنده مجموعة قادرة على التتويج بلقب البطولة، اليوم تراجع رهيب في نتائج الملعب التونسي. الرصيد البشري اللي كان بالحق يحسد عليه الملعب التونسي، اليوم أغلب اللاعبين الركائز تم التفريط فيهم. اليوم الملعب التونسي شتانا بين الملعب التونسي بداية الموسم والملعب التونسي حاليا، فما شكون حتى يحكي يقول لو كان مازالوا 4-5 جولات أخرين الملعب التونسي واللي يلعب على تفادي النزول. شنو السر؟ شنو اللغز؟ شنو الإشكال اللي خلى الملعب التونسي من القمة يصل إلى تراجع رهيب؟ سي صالح،
1: المال قوام الأعمال، سي صح،
0: المال متوفر، الملعب التونسي باع التشكيلة قادرة باش تكون بطل تونس الموسم 2025-26.
1: ماشي معاك هنا، تنقول لك المال قوام الأعمال. صحيح الملعب التونسي فرط في بعض الملاعبين الأساسيين من ركائز الفريق،
0: تشكيلة كاملة
1: باه وما عوضش، وهذه هي المشكلة الأولانية. ومن هنا تجي المسائلة متاع الهيئة المديرة، وخاطر فما سياسة ماشي به، كان عندك الإمكانيات ولا ما عندكش الإمكانيات؟ إذا عندك الإمكانيات وما انتدبتش وما حضرتش الفريق الملام الكل تمشي للهيئة المديرة، إذا ما عندكش الإمكانيات وإلا الملاعبين اللي فرطت فيهم الأموال
0: صحيح
1: ما تكفيكش باش تواجه موسم كامل. خاطر الملعب التونسي ما عندوش رئيس من الأثرياء البلاد اللي غد ينجم يدخلك أموال، وقت اللي الملعب التونسي يستحق الأموال ينجم يتصرف في بعض، أما بين الملعب التونسي في الدرجة اللي في البطولة الوطنية المعترفة الأولى مش يلعب على الأدوار الأولانية، الأدوار الأولانية تتطلب إمكانيات، الإمكانيات ضخمة، هذه الحقيقة لازمنا نقولوها. شفنا الملعب التونسي عمل 3 مواسم ممتازة جدا كيف وكيف الاتحاد المنستيري، في الأخر ما فازوش باللقب. علاش ما فازوش باللقب؟ لأنه اللقب عنده إمكانياته البشرية وعنده إمكانياته المادية.
0: لو كان عندك رصيد بشري راهو الملعب التونسي هز كأس تونس مع السيابي، وبعد عمل دوزيام فينال مع الاسبيرانس وخسرنا زيرو. عنده، سمحني سي صالح، عنده مجموعة رهيبة، علاش ما نستحفظش على المجموعة متاعي؟ تحكي على الفلوس، الفلوس قلت المال وقوام الأعمال، إذا بعت ملعبي باش ندخل فلوس لازم يكون عندي فلوس باش نعوض على الأقل نجيب في نفس المستوى إذا ما نجيبش خير. اليوم أنت فرطت في اللاعبين وما جبتش ألور، فما مشكل متاع تسير زاد.
1: بيان سور هنزين مش نوصل لك، أنا مش نوصل في التعليم، مش نوصل لك بالخط أنت كان حافظت على المجموعة، هنا زاد إشكال صح. باهي ميساج نحافظ عليك أنت في المجموعة وما عنديش إمكانيات باش نخلصك، شو صبر عليه شهر اثنين وبعد شو تدخل في الدوام نتاع المشاكل، المدرب باش يغادروا، الملاعبين ما عادش نحكم فيهم. علاش؟ لأنه أنت الملاعبين باش تشدوا، تشدوا بالعقد، والعقد ايش فيه؟ فيه التزام، إذا أنت تخل بالالتزامات وفعل العقد ما عادش عنده معنى. وهنا الملعب التونسي يقول لك أنا فرطت باش نعيش، لكن باش تعيش كهو نسيت الكوتي سبورتيف، هذيك موضوع اخر. هنا شويه اسمعني، خاطر هو خاطر لهنا كيف فرطت خلي يون بارتي باش تصرف باش تواجه بارتي يعمل بها انتداب. ما نقولكش باش تلقى نفس الملاعبيه اللي فرطت فيهم بنفس السوم، خاطر تنجم تبيع بملياردو وتنتدب ب 200 مليون، لكن ينجم يكون الانتداب مش في قيمه الملاعب اللي مشى. نعرفوا ان الملعب التونسي فرط في الملاعب مشروع كبير بتاع ملاعبي مشى الفريق وربي وجهه خير والكل نتمناه له النجاح، لكن زاد فرط في 3 ولا 4 ركائز أساسية في الملعب التونسي اللي كانوا يعملوا في الديفيرينسة في الملعب التونسي. 2 صاحبي، وهنا أكبر نقطة تحول هو مغادرة المدرب، لأنه المدرب تحب ولا تكره كان يلعب في دور كبير.
0: المنعرج حصل بعد القطيعة مع شكري الخطوي
1: أكعو، وأنا السيد ذاك نمن به برشا كمدرب، مدرب مقتدر، مدرب كفة حتى بفريق متوسط يعرف يوظف الملاعبية ويعرف يتعامل فوق الميدان ويعرف يتعامل مع الملاعبية ويعطيك فريق محترم في قيمة اسم الفريق اللي مرن فيه. هنا وقت اللي الملاعبين يغادروا وما تعودش، وقت اللي المدرب يرحل على يمشي عليك مش تبيعه مش تلقى
2: سي صالح. ثم حسبة، سامحني لطفي ذي برك سي صالح، ثم حسبة كبيرة برشا. الحسبة هي هيئة مديرة عملت حساب وغلط، خمت في نهج آخر وخمت في موضوع آخر، ما حبش تصرف، حبت يمكن ثم بترجع الفلوس، خاطر السنة الهيئة مديرة ما قامش بالواجب نتاعها، سامحوني احتراماتي لهم كل، الفلوس اللي دخلتها كل ما صرفتش، ما عطاتش، ما خلصتش، ما عملتش، خليت روحها في وضعية اللي بيستقعد نتائج نتاعها كالاسباب. السبب الاول هي الهيئه المديره. هيئه مديره اخذت الفلوس وما حبش تصرف، ما نعرفش يحتمل تقول لك نصرف كلاسمون باش نقعد ما بين تروازيام كاتريام. لو كان مازالوا خمسه ماتشات ناكد لك الملعب التونسي كان يلعب على تفادي النزول، على خاطر الوضعيه تاع الملعب التونسي خمسه جمعات ما عملت حتى مقابله، معناها المقابله تكون ما بين خساره وما بين ماتشات نيول. هنا يتحمل مسؤوليه، يتحمل مسؤوليه الهيئه المديره يسرتو يسرتو في الوضعيه الاخيره دي نتاع سته سبعه جمعات. هيئه مديره خذت الفلوس وما صرفتش.
3: سي صاحبي نحب نصلح بعض المعلومات من على مصادري الخاصه في مخص الملعب التونسي، لكن قبل ما نعطي المعلومات هذه نحب نقول انه راه وجود الملعب التونسي خلال ثلاث مواسم الاخيره في المراتب الخمسه الاولى في حد ذاته استقرار، لان ما تذكروش الملعب التونسي يعني كنرجعوا سته سبعه مواسم نلقاو متوسط الترتيب، لكن كي نلقاو يلعب كما قلت انت نهائيين ونلقاه في الخمسه الاولانيين يعني فما تنجم تقول تطور رياضي.
0: وزيد تطور شو كنت في الصداره واليوم كان زيد كان شويه طلبات ياح.
3: لا انت تحكي عن الموسم هذا، لكن
0: نحكي عن الموسم هذا،
3: الموسم هذا
0: نحكي عن الموسم هذا
3: عمره يعني. لكان الذهاب يعني يوري وانا نقول احنا جيستيفيون، خاطر تذكروا مثلا ترجي جنزيزه الناس كل تبشرت بخير يمكن الموسم اللي فات وقالوا مشي ولي بطل، لكن عمر ما تعرف النوادي الصغيره ما تنجمش تحدد استقرار رياضي نتائج على مستوى موسم كامل. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ما نوافقش انه الهيئه المديره كما تقول انت دخلت موارد ماديه معينه وكانت شعيعة في المصاريف. لا اني نجم نقول لكم على معناها كيما نقول مسؤوليتي الخاصه انه من غير ما نقول البوست نتاعه في الهيئه باع عقار معين باش يغطي بعض المصاريف نتاع النادي. الحاجه الثانيه زاد المدرب لمتومه حطيتوه
2: مش نقصد الهيئه المديره خذت الفلوس،
3: لا لا ايش انا فيه يعني
2: الهيئه المديره الفلوس يعني دخلت
3: تسمع
2: حبت تخلص بها حاجات اخرى
3: كي تسمع عضو في الهيئه المديره
2: باع كيما هذا مثلا حبيت تخلص سيده بها
3: يعني باين انه الميزانيه ولا فما عدم توازن في المداخيل بالمقارنه مع المصاريف. بالرغم ان شكليا ظاهريا راهو الناس الكل يبيع الملعب التونسي يبيع فيه لاعبين ويدخل خليل العياري بي اس جي ومن هنا ومارو كذا، لكن المصاريف النادي باينه اللي هي فاضت اكثر من المداخيل نتاعو. من ناحيه اخرى المدرب حط عديد الضغط والشروط اللي ما خلاتش ان الملعب التونسي تنجم.
0: شكون المدرب؟
3: الخوش شكر الخاتون.
0: شروط ماذا؟
3: ما عنديش تفاصيل بالضبط لكن
0: ما عنديش تفاصيل ما تعطيش معلومات جانبيه.
3: لا لا نحكي لك مصدر موثوق.
0: لا مش مصدر موثوق هذا مصدر وما عندكش لي ديتاي.
2: شكري
0: معناها انت هنا قاعد تحب تتكي شكري الخطوي وتدافع على مسؤولين باعوا الوهم للملعب التونسي.
3: سي صاحبي
2: المسؤول
3: قال حط لنا شروط ما نجموش نتفاهموا معاها.
0: شروط
3: ما نجمش نطلب شيء السيد يقول
0: حب نقول لك شكر الخاتوي مش خالص
2: يعطيك الصحة
0: حب نقول لك شكر الخاتوي مش خالص
2: وما حبش يتكلم
0: ما حبش يتكلم
3: زي احنا احنا الظروف المادية الظروف المادية سلبية متفقين عليها يعني مش كان شكر الخاتوي
0: يا ودي من حقي انا مدرب ناجح وناجحة معاك مش نعطي شروطي شنو رئيس جمعية انت تعطي شروطك وانا ما نعطي شروطي هذه تاع اللات وهي انا فما منطق ان بلس انتيغال دو الملعب التونسي كان في الصدارة وجمهوره توج بكأس تونس عامين التالي العام البعد وصل فينال من حقه باش يحلم بلقب الملعب التونسي لا مواندر دو جوز نحافظ على كوكب الصدر. اليوم ملعب التونسي خارج المراتب الاولى. اليوم ملعب التونسي كان عنده رصيد بشري مرعب. اليوم واحد اجنبي يجي يتفرج في تمرين الملعب التونسي من ثراء الرصيد البشري ما نجمش يطلع له شكون اللي حداه تيتولير. اليوم الملعب التونسي كل من هب ودب يولي يلعب في الملعب التونسي، كل حتى ولينا نطلعوا من الملعب التونسي معروف مدرسه في تكوين الشبان، اليوم فولا وليدات صغار ما يستحقوش باش تطلعهم، تطلع فيهم الملعب التونسي، علاش؟ قاعد ترقع سياسه الترقيه خاطر انت فرطت في نجوم الفريق وعجزت على تعويضهم، نقطه ايجابيه لتحسب بالملعب التونسي هو يعرف ينتدب اللاعبين الاجانب، اللاعبين الاجانب ديما انتدابات سيبلي وديما ناجعه وتقدم اضافه للملعب التونسي، لكن علاش نتكلموا؟ لانه الملعب التونسي عزيز على التونس الكل. مش كان على حبي البقلاوي الملعب التونسي تلقى روحك في منعرج ايجابي بسوء تسيير وبانانيه وبغرور وبتطاوس وبتطاول اشياء ذبانه ما فما كان انا الور طبيعي باش تراجع الملعب التونسي. وانا نتكلم من باب الغيره على هذا النادي العريق ليس تصفيه حسابات لا مع زيد والا عمرو.
3: غير معناها نقطه صغيره حبيت نضيفها سي صاحبي كان تشوف ان الملعب حاله الملعب التونسي ظروف يتعدى به الملعب التونسي تقريبا هي نفسها نمطيه مع الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري نفس الشيء
0: اليوم يعني نحكي على الملعب التونسي. اليوم نحكي على الملعب التونسي طول نهار السبت باش نحكيو على الاتحاد المنستيري.
2: معناها نحب في بربي تحب نعطيك سكوب والله انا حاضر مع شكر الخطري في ملعب النجوم في حصه من الحصص نسيته، ما عندي توجيه شاير ممكن شكري معنا شكر الخطري. والله بالله العظيم قدامي في الكواليس قالوا سحب بربي اللي جبد لي على الستاد، بالرغم مش خالص وظروف ما نحبش نحكي، خرجت من الجمعيه دي راني نحب نخلي علاقتي طيبه، بالرغم عنده برشا حاجات يحب يقوله مع الستاد بخلي حتى فرانك الراس
3: وخلي ما تقولوش يخسر مدرب كبير اسمه شكري الخطري. وهذا سي صالح اش قال؟ قال انه المال قوام الاعمال، احنا كحكينا ما نسيناش ما نقصناش من القيمه الفنيه نتاع المدرب شكري الخطري، قلنا انه امكانيات الماديه نتاع الملعب التونسي ما خولتلاش باش تحافظ على مدربها.
1: ما تجيبوش
3: اي معناها
1: ما تجيبوش
3: باش تخلص
1: علاش شكري الخطري كي جاك يخدم بدينار ومن بعد ولا ب 100 الف جيك اسمه شكري الخطري جيك مدرب ناجح.
2: ارجع الفار تاعش قلت انت ولا سي قلت توا انا قلت الراجل انا قلت معناها الراجل هو الاسباب معناها من الاسباب
3: لا معناها تو جيك المدرب مثلا يقول لك اللاعب هذاك ما تفرطليش فيه ما تبيعوش واني معناها راني حاجتي بفلوس
2: سي نورمال يحب يلعب عشان
3: فينا اي فاهمك لكن انا مثلا غودو عندي مش عرقلوا لي غير وغير وغير
1: اتحمل مسؤوليتك فرغت
3: نجم المدرب
1: فرغت الجمعيه اتحمل مسؤوليتك كرئيس نادي عرفت نحكي بالفلاح رئيس النادي محمد محجوب يتحمل مسؤوليته. اليوم فما صراع بين بعض المسؤولين، فما جماعة مع بعضهم وجماعة الأخرين غير راضين على تاريخ التسيير في الملعب التونسي. اليوم الملعب التونسي فيه كفاءات كبيرة قادر باش الناس كل تخدم سوليدير ويد واحدة. الملعب التونسي اليوم باش تحكي لي على الفلوس، الأندية كل تعاني في المشاكل المالية باستثناء الترجي جراس على سيد حمدي البدر، العالم الكل يعرف هذه هكا ولا النادي الافريقي لقى منقذ اسمه فيرجي وجماهيره المعروفه بالوفاء ودعمها النادي الافريقي. خويا النوادي الاخرى تعاني، النجم الساحلي شوفوا وصل وضعيته الماليه وجمهوره وصل لم 7 مليارات، يعطيهم الصحه نرفع القبعه على جمهور النجم الساحلي. اليوم جمهور الملعب التونسي هذاك الجيد اللي عنده، انت خويا اذا نقول لك ما نجمش ما نجيش نفرغ اربع ركائز، ماني نفرغ زويس باش ندخل شويه فلوس ونخلي زويس نحافظ على استقرار جمعيتي زاد، خاطر الجمهور غدو كي تفرغ له الجمعيه وما تعوضوش من لعبيه باهين في المستوى ونلقاك تراجعت في الترتيب العام، الملعب التونسي جمهوره باش يتقلق وهذا حقه المشروع لانه البقلاوه جمعيه كبيره ومن حقها باش تلعب على الالقاب بعد ما عادت لي منصات التتويج بعد سنوات طويله من الجينيا والنيجيريا، ما هي حقيقه اذا ما تتقال.
3: معقول
1: واضح سي لطفي الكباير؟
3: واضح.
1: اش عندك من جيت سي صالح؟
4: والله صاحبي اللي كنا نحكيو فيه على الاستاتيونيزيان راهو مش يخص كان الاستاتيونيزيان، فما
3: مش استثناء يعني
4: مش استثناء، فما توا الاتحاد الرياضي المنسيري مش نحكيو عليه ان شاء الله
1: نهار السبت نحكيو عليه بحول الله.
4: نفس الوضعيه تاع الملعب التونسي تراجع رهيب وهذا أما مفهوم المستير لانه فرط في ابرز اللاعبين نتاعو للترجي وللنادي الافريقي، دونك النادي الاتحاد الرياضي المنسيري فريق ولاد ديما تلقى عنده وديما يعوض وديما يلقى عنده كل خزينه.
3: سي صالح مش حاب تفاعل معي لو تسمع سامحني نقص عليك، مثلا ناخذوا الحاله تقريبا هي نمطيه كما لعب التونسي، ناخذوا الترجي الجيجيسي تذكروا طلع كان هو محتل المرتبه الاولى والناس الكل تحكي على مشروع بطل، يمشي المدرب ويتنحلوا الركائز نتاعو، الترجي يسحب لاعب، النادي الافريقي يسحب لاعب، وفرغت اش صار بعد في الاياب؟
4: اي نعرف
3: اي معناها حاجه
2: اما جرزيس مش تهبطل لطفي
1: لا اسمع ولادي نحكوا على الملعب التونسي يا ولادي راهو نهار الملعب التونسي
3: استنتاج الفكره يعني استنتاج الفكره هي تقريبا هي نفسها، تفرغ الفريق من الركائز يغادر المدرب وتلقى النتيجه.
1: شفت كي رجعت درت ورجعت المرمى الفرنسي لطفي
2: واحد واحد وجاو
4: في الكورس
2: سنت روح لطفي
4: في الكورس فما سكون ابيلو ليفر
1: صحيح
4: فهمت الحكايه
1: فهمت
4: من غير ما نكمل
1: يسبقوه بعد يطيح
4: هو يطلع الريتم ومن بعد ينسحب يكملوا جماعه اللي
2: بينهم هذيك
3: ان شاء الله الملعب التونسي مش ليا
1: ان شاء الله تكلمنا
4: لا اسمعني سامحني مش ما فهموهاش غلط اللعبه راهو ليفر يعملوا لي سوربريز راهو
3: بيان سور
1: يا سي صالح الملعب التونسي راهي جمعيه كبيره وراو اذا تكلمنا نحبوا اذا فما اغلاط نتصلح ارواحها مش هو صاحبي بكار والله في الباتو نتاعو تكلم ونقد مش مشكلتي انا شكوني قدام الملعب التونسي حبوكم باش تصلحوا الوضعيه نتاعكم لانه الملعب التونسي اللي تبكي عليه برشا انديه موجود عند الملعب التونسي هو الماده الخام موجود قادر الملعب التونسي باش يستعيد بريق وان شاء الله الناس كلها يرجع لها شاهد الاقل وتخدم لما فيه مصلحه الملعب التونسي وليس بحثا عن نجوميه من يحكم ومن لا يحكم في البقلاوه.
2: اكيد ثم عندي حاجه
1: أكاو.
2: ان اكد لك اللي سخيت الدير يضر لي عندها ماتش في بلادها ماتش كوب كانت كيف سلقاها الدمي فينال نجم تكون
0: قديش رابحة سقدير توا
2: خمسة
0: خمسة أهداف
3: أربعة خليفة
2: أربعة ولاش
0: نجم نقولوا صديق ساقية الدير مبروك الصعود للرابطة المحترفة الأولى في تاريخ مفتوح. هذا الفريق يستحق باش يكون في الرابطة المحترفة الأولى. نظام كبير في سامحني نظام كبير شو
4: قلت لك ما موسم استثنائي
0: موسم استثنائي بكل المقاييس. إدارة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة. رئيس نادي محترم ومحترم جدا يلتزم بالمبادئ الرياضية. سامي ذكرني بالسيد توفيق المكشر قبل إن شاء الله ربي يخلص وحده. أي جمعية تمشي للشاب تلقى حسن الاستقبال حسن الضيافة. هذا ما يعيش عليه توا التقدم الرياضي بسقية الدير. مبروك لهذا الفريق الصعود الرابطة المحترفة الأولى عن جدارة واستحقاق. حظ أوفر للملعب الجيبسي, حظ أوفر لمستقبل الجسرين, حظ أوفر لاتحاد تطاوين, حظ أوفر لنادي حمام نمف, ومبروك كذلك لأمل حمام سوسة العودة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. هكا نوصل نهاية برنامجنا. شكر خاص فوزي, شكر خاص لطفي, شكر خاص لصالح ثابتي. نلتقي مجددا في أحلى راديو, راديو ميد, نهار السبت في نفس التوقيت من 3 إلى 5. شكر خاص أميمة حريقة, أحلام زميت على تأمين هذا البث المباشر. صباح الخير وإلى اللقاء ومتابعة طيبة لبقية برامج راديو ميد.

0: radiomedtunisie.com.
1: عشرة سنين ما نتفرقوش في الكوجينة، ونضمن لك اللي ديما تخرج الرسات فاوحة وبنينة والتيب في رمشة عين. طماطم صبرة وحدها في الماكلة التونسية، حمرة حلوة وطبيعية، تخرج الفنانة اللي فيا.
2: مع صبرة عشرة سنين جودة وأصالة وبنة تونسية.
3: مع وفا كاش فلوسك توصلك بسرعة وسهولة وأمان وين ما كنت وقت ما تحب. استقبل فلوسك اللي جاتك من الخارج من عند العزيز عليك مجانا. ابعث واستقبل فلوسك داخل تونس بطريقة آمنة سهلة وسريعة. خلص فاتورات الماء والضوء والانترنت من غير ما تزيد حتى فرنك. شارجي سولت في تليفونك وحل حساب دفع مجاني، وتنجم زادة تخلص أقساط قروض أدفانس. هذا الكل في بلاصة واحدة في وفا كاش. وفا كاش معاك طول النهار حتى بعد الأوقات الإدارية، وحتى السبت والأحد والعطل الرسمية، زادة من خلال فروحة في الوطن القبلي في نابل، حمامات، بركة الساحل، دار شعبان الفهري، نابل المحفر، بني خيار، بني خلاد قليبيا، منزل تميم، جرومباليا وسليمان. وفا كاش الأفضل في خدمة الحرفاء لسنة 2026 وللمرة الثانية على التوالي. لمزيد من المعلومات والاستفسار يمكنكم الاتصال كامل أيام الأسبوع على الرقم 36-03-18-18. وفا كاش عشرتنا خير.
0: سيلور على راديو ماد ثوى الخمسة. راديو ماد الحلم صوتك اللي ما يسكتش في عالم مليان تحديات. فما شباب كل يوم يكتب قصته، مش بالضرورة بالثروة بل بالإيمان، بالصبر وبخطوة صغيرة تقرب للحلم. الحلم هو البرنامج اللي سمعك حكايات حقيقية، حكايات شباب قرروا ما يستسلموش وخلوا صوتهم الداخلي يقودهم.
4: سأصير يوما ما أريد.
0: كل جمعة نص نهار نعيش مع بعضنا معركة الأمل ضد اليأس، ونلقوا الدفعة اللي تخلينا نواصل. الحلم على راديو مات، يمكن حكايتك تكون البداية.
5: على راديو مان. ساعة تونسي.

0: برومد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيش كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.
2: الموسيقى على راديو ميد، ساعة شرقي.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

راديومات الموجة اللي تزهيك صلتينا. صلتينا أصالة الطرب.

0: حميد فيزا.
1: تحب تسافر وحاير في إجراءات الفيزا؟ عالم السفر، الفيزا والفرص العالمية ولات أقرب لكم مع أوروميد فيزا. تعيشوا كل أسبوع لقاءات، نصائح وتجارب حقيقية حول السفر، الفيزا، المشاريع ونجاحات التوانسة حول العالم. هذا الكل كل نهار خميس من نص نهار المساعتين على راديو ميد مع علي ترابلسي وحسن بالي. مسيو فيزا، باش تتفاعلوا معنا ما تنساوش تطلبونا على 28 800 600، وهذا الرقم مفتوح لكل الأسئلة متاعكم.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

0: هكذا العطشو هدي هكذا كبسة
1: الموسيقى على راديو مان ساعة راي.

0: الموسيقى مازالت متواصلة، الموسيقى مازالت متواصلة على راديو ميد. أحسن ما تسمع.
1: فضيل شيخ مازوزي، هشام خطير.

Dă-mi de muzica.